فأخذته فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

لهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

أآلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل

مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك

الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس

ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها

الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه

وَوَهَبْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

ما قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن

الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

أزعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لل

أأمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولا

التي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش

أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة ك

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه.

إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء.

نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا

تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأرض.

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا

أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب.

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

فَأَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا

من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماء

يعلمون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم

يَلْعَبُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر

قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا

صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم

هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول

ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقطعن

يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له

تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد

بينهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما

تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين.

كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آيات

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى

الأنهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

طغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به

أنه مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة

من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم

ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا

عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول

فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنور

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتعلموا

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

ذاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين.

الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من

إن تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

مَا يُشْرِكُونَ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

آل رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا

شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئ

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبع

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوقف

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم

الأرض أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقول

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله

فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا

لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد له

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

تعرفونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب.

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9
1: 99 فاصلة تسعة اسمعها تعشقها

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: الموزي تواضع
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: ماما احبك.
11: حب مش معقول.
10: ايوه
11: ماما احبك.
10: الصدق؟
11: انا حبيتك على طول.
10: سألتك بالله.
11: ماما احبك وانت تحبيني؟
10: لا
11: بابا مش يقول.
10: اكيد يمزح.
11: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
10: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
11: بقوليات الكابوس.
10: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
21: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا، البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن، شوف حلوة.
3: لا لا لا،
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول،
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

تحسبني شي عابر بمتوان حسبتك من هلي. أدعى الله يفتر الوقت وتوقع بواحد مو وفي. ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متوان.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.
3: يا صباح الخير، يا صباح الأمل والتفاؤل، يا صباح ترتيب الحياة لنهاية اليوم. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في برنامج صباح الورد الذي يأتيكم من الساعة 9 صباحا وحتى 10 صباحا. معكم أنا في برنامج صباح الخير من الإعداد والتقديم، أو صباح الورد، أنا وصباح الورد هذا مش متعودين على بعض. فمن الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنا الشيباني. ولكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا في قضية اليوم أيضا يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724689339، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0229851888. وأيضا لكل اللي حابب يتواصل معنا أو يسمعنا، مش يتواصل معنا، يسمعنا على التردد الآتي 88.9 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، وأيضا 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، و91 في وادي حضرموت. ويا حيا ويا سهلا فيكم. لنبدأ بأحوال الطقس.

الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. نبتديها بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات المحويت ودمار وريمة وإب أيضا والضالع وتعز ومرتفعات لاحق وأبين وشبوة، وتتكون الشبورة المائية أو الضباب على أجزاء منها. مناطق الصحراوية طقس صحو حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحيانا تأثير الأتربة أو والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وأرخبيل سقطرة ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبتديها في عدن العظمى 36 أما الصغرى 30، غائم جزئيا أمطار خفيفة مغبر نسبيا. أما في تعز فالعظمى 34 أما الصغرى 20، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا وأمطار رعدية. الضالع 33 العظمى أما الصغرى 19، والطقس صحو غائم جزئيا وأمطار خفيفة. في لبعوس لاحق 28 العظمى و14 الصغرى صحو وغائم جزئيا وأمطار متفرقة. عتق 38 العظمى والصغرى 22، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. في مأرب 40 العظمى و21 الصغرى، حالة الطقس صحو مغبر نسبيا. أما في سيئون فحالة الطقس الصغرى العظمى 41 أما الصغرى 21، وحالة الطقس صحو مغبر نسبيا. المكلا 33 العظمى و28 الصغرى، غائم جزئيا وأمطار خفيفة. سقطرة 38 العظمى و27 الصغرى، غائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة متفرقة. وفي الغيضاء 35 العظمى و27 الصغرى صحو غائم جزئيا وسحاب ممطرة. كانت هذه حالة الطقس في 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. خلونا احنا نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، من ثم نعود لكم.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
6: نحن نوفر لك الراحة
5: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: سبب شفاؤك،
6: سبب شفاؤك
5: بإذن الله.
6: بإذن الله.
5: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
4: مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها
3: كل مكان
4: موقفكم كل مكان
3: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنيه.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنيه اف ام لون جديد في سماء الإذاعة.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك

0: أهلين ويا سهلين، رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني، ولكل اللي حابب يشاركنا في هذا اليوم يشاركنا على الأرقام التالية 72 46 89 9 3 9، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 18 88، أو تستطيعوا أن تستمعوا إلينا في البث المباشر أو تشاهدونا في البث المباشر على اليوتيوب عدنية FM أو على مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. أما على الترددات الآتية تستطيعوا أن تسمعونا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، و 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، و 91.1 في وادي حضرموت. فلننتقل الآن إلى مرحلة أسعار العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني. أهلين، الدولار الأمريكي سعر البيع في هذا اليوم 1561، أما سعر الشراء 1553، وفي الريال السعودي البيع 411، أما سعر الشراء 410، أما في الدرهم الإماراتي 341 سعر البيع، أما سعر الشراء 338. نذهب إلى الفقرة الثالثة، فقرة الصحة.
1: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.
2: الصحة تتاج. الصحة تتاج.
0: اليوم نتكلم في فقرة الصحة عن الوجبات السريعة. فقرة الصحة.
1: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.

0: الثمن اللي ندفعه على المدى الطويل. ليش إدمان الوجبات السريعة مش صدفة؟ فالشركات ما تحط النكهات عبث، الخلطة فيها ثلاث أشياء تشتغل على مخك: سكر وملح وأيضا دهون متحولة. هذا المثلث يدفع الدوبامين، هرمون المتعة، بنفس طريقة المخدرات الخفيفة، لذلك تحس إنك تشتي زيادة أو حابب إنك تأكل أزيد حتى لو ما شبعت أو حتى لو شبعت. فمضافات وأيضا نكهات صناعية تخلي الأكل ما يفسد بسرعة، بس جسمك ما يعرف يتعامل معها. فالحجم الكبير وجبة واحدة فيها سعرات يوم كامل، فعقلك يقول كمل الطبق وعينك أكبر من معدتك. فنحن ما نعرفش كمية ضرار الوجبات السريعة، ففي ناس فعلا مع الوجبات السريعة يوميا، يعني مش فقط يوم في الأسبوع أو يوم في مثلا كل يومين، لا، فتلاقيه يوميا على الوجبات السريعة يعني، والنتيجة تأكل بسرعة وكمان ما تحسش بالشبع إلا بعد 20 دقيقة لما يكون فعلا الأداء صار. فالأضرار على المدى الطويل: القلب والشريان، الدهون المتحولة والملح الزايد يرفعوا الكوليسترول الضار، وكمان يخلوا الشرايين يعني يضيق أو يضيقون. فبعد سنوات ضغط مرتفع وجلطة ذابحة. وأيضا منظمة الصحة تقول أمراض القلب هي القاتل رقم واحد، أو القاتل رقم واحد لأمراض القلب، إنه بسبب الوجبات السريعة، إنه هذا سبب رئيسي إنه يسبب هذا المرض. فالسمنة والسكري، السعرات الفارغة، السكر المخفي في الكاتشب والخبز وأيضا المشروبات، مقاومة أنسولين، والجسم فعلا يتعب ويوقف ويستجيب للأنسولين الناتجة سكري في سن مبكر، أو النتيجة اللي فعلا تعطيه هذه الوجبات السريعة. حتى لو جسمك فعلا يعني نحيف، لكن الضرر أكبر من أنه يكون جسمك نحيف. فكمان الكبد والهضم، الدهون والزيوت المعاد يعني تسخينها تترسب على الكبد، وأيضا تسبب في الكبد الدهني والألياف الصفر والقولون، يتعب وأيضا إمساك وانتفاخ قولون عصبي. كانت حبايبنا هذه فقرة الصحة، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وتبتعدوا عن الوجبات السريعة بشكل يومي أو باستمرار أنكم تأكلوا هذا أو الوجبات السريعة. فلنذهب الآن إلى الفقرة الرابعة، فقرة قضية اليوم.
1: قضية اليوم.
0: قضيتنا اليوم تحكي عن الإنترنت الضعيف. فعلا لما تصبح حياتنا جار التحميل، أو فعلا في أشخاص يتضرروا من هذا الشيء، أو يكون شغلهم كامل على الإنترنت. فصباح الخير لكل شخص فتح هاتفه اليوم أكثر من 10 مرات فقط ليتأكد أن النت متواجد أو النت رجع. والكل طالب تأخر عن محاضراته، ولكل أم تنتظر رسالة من ابنها المغترب، ولكل شاب ضاعت فرصته بسبب تحميل لم يكتمل. فأهلا بكم في هذه الحلقة. زمان فعلا كان الإنترنت وسيلة ترفيه نحن نشوفه، أما اليوم أصبح دراسة، عمل، رزق، أيضا تواصل، وحتى ممكن يكون علاج أحيانا. لكن المشكلة اللي فعلا يعني نحن نلاقي أنفسنا نحن من مشكلة لمشكلة من مشكلة من مشكلة، والأشياء اللي كنا متوقعين إنه ما نوصلش ل أو مش معقول إن إحنا نوصل لمشكلة حتى بهذا الموضوع، أو نوصل لإنه مثلا نتكلم عن هذا الموضوع. لكن فعلا زي ما قلت لكم إنه أصبح الآن دراسة، أصبح عمل، وأصبح رزق. فأحيانا فعلا لم تكتمل مثلا وضع

0: وظيفة أو لم يكتمل أو لم تكتمل دراسة بسبب هذا الضعف النت اللي نشوفه في هذه الأيام. لكن أيضا أصبحنا نعيش ساعات طويلة ننتظر صفحة تفتح أو رسائل ترسل أو مكالمة لا تنقطع. فالناس لم تعد تقول كيف حالك، بل أصبحت تقول معك نت، كيف النت عندك، إيش الحال اللي وصلنا له. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك نيتين بكل الخيرات والمسرات.
0: يسعد صباحك يا حبيبي، أنت كيفك؟
1: تمام الحمد لله، الله يخبرك كيف أنت؟
0: الحمد لله تمام. سمعتي الموضوع؟
1: أيوة. أول تحياتي لك وللمخرج وكل الطاقة والمستمعين جميعا. أيوة بالنسبة للموضوع سمعت له.
0: أيوة.
1: بالنسبة للموضوع يعني في صراحة اليوم أثرتي موضوع يعني دق في الوجع وأصبح في حياتنا يعني شيء أساسي وليس كمالي.
0: صحيح.
1: أيوة فعلا نحن يعني طبيعتنا يعني في البلد هذه ما نعانيه وهو ضعف الإنترنت بشكل متواصل وبشكل متكرر، بينما يعني تتحملي أشياء معينة، مواضيع يعني خاصة تخص العمل أو التعليم أو خاصة يعني في الأمور الشخصية للإنسان. يعني نحن أصلا الآن في يعني زي ما تعايشنا يعني في العصر التكنولوجي.
0: صحيح.
1: يحتاج مننا كل يكون نفتح يعني الإنترنت بين الحين والآخر.
0: صح.
1: فأصبح يعني الضعف فيه بشكل أوسع وبشكل أكبر. بينما يعني نوصل إلى درجة يعني حتى نوصل إلى درجة إننا نسينا يعني أرسلنا هذه الرسالة أو نستقبل هذه الرسالة أو إن أجتلنا رسالة أخرى أو يعني تسجيل معين وهكذا. فأصبح يعني الضعف رديء جدا جدا جدا جدا يعني، وخاصة يعني في يمن نت أو في الشبكات يعني الواي فاي والمودمات.
0: أيوة
1: كل ما نستخدمه الإنترنت، حتى الآن المستشفيات أصبحت يعني تستخدم الإنترنت عبر اللابتوبات وهكذا، ولا أيضا يعني أثناء المحاسبة حتى في يعني في الأماكن الخاصة يعني حتى في المولات في هذا يعني يستخدمون النت، يعني أصبح عندهم شيء أساسي.
0: صحيح.
1: فضعف الإنترنت يعني يسبب مشكلة كبيرة، يعني مثلا حتى صرف الرواتب، صرف أي كان أي وسيلة يستخدمها المجتمع بشكل عام، يعني أصبحت الآن مشكلة يعني بسببها النت. ونحن صراحة نتمنى ونأمل أن يكون يعني قوة في النت، أن تكون لنا الشركة يعني صراحة عندنا يعني نحن خاصة في عدن، أو يعني تكون يعني قرض يكون للنت يعني خاصة بالاتصالات، حتى الاتصالات يعني فين.
0: أيوة.
1: أصبحت الآن ضعيفة يعني تحصلين مكالمة معينة.
0: طيب مش بس ضعيفة معينة
1: يعني في بعض أماكن تكون التغطية يعني الشبكة محدودة، ما فيش فيها اتصال. أيوة ما بالك يعني الإنترنت.
0: أني دحين الشبكة مختفية جدا من جوالي، يعني حتى مكان الشريحة معمول عليها إكس يعني.
1: أيوة فعلا فعلا زي ما قلتي، يعني تلاقي أكثر من أماكن يعني وما تلاقيش يعني الشبكة يعني موجودة، يعني سبحان الله سمح الله يعني حصل ظرف موت لا قدر الله، الله يبعدنا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: لكن هذا يعني يعتبر من الضروريات، يعني نحن يعني شيء يعني معتادين فيه يعني بين اليوم والآخر، يعني هذا الشيء يحصل. فنحن يعني من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه الإذاعة المتميزة، نأمل أن تكون لنا يعني شركة خاصة يعني عندنا قريبة في عدن،
0: بإذن الله
1: تكون النت يعني بشكل قوة يكون فيه، ويعني وتنظيم أبراج تكون خاصة، وينظم مثلا الآن الفورجي حق يمن موبايل أن يكون يتحسن بشكل أكبر
0: إن شاء الله،
1: يكون يعني قدر ممكن من التواصل الفعال يعني بيننا نحن كأفراد مجتمع.
0: صحيح إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: مع السلامة. وتحياتنا كمان لك ولتواجدك ورأيك الجميل. ففعلا إنه الآن ما أصبحش رفاهية زي ما كنا نشوفه قبل، بل أصبح أساس متواجد معانا ولازم يكون. ففي كثير من يعني من الدول أصبحت من أساسيات مثلا, أو أصبح النت من الأساسيات اللي هو لازم يكون متواجد معاهم. فالحياة مثل عندهم إنه الإنترنت مثل الكهرباء, مثل الماء, مثل الأشياء الثانية. يعني زي ما قلت لكم إنه الدول خلاص أصبحت إنه مهمة جدا عندهم. لكن في مجتمعنا يعني كثير ما نلاقي إنه خلاص ممكن أو نعاني من هذا الضعف. فأحيانا أسأل أو فعلا أسأل نفسي, أقول أصحاب اللي يشتغلوا على النت لو ضعف النت, لو انقطع النت, فإيش الحال اللي ممكن فعلا يسوونه؟ إيش كيف, هل فعلا بتتوقف يعني أشغالهم, أو ممكن يلاقوا حلول؟ ممكن تلاقي أنت حلول فعلا, لكن تلاقي حلول للأسف مكلفة. يعني أحيانا زي مثلا أصحاب المونتاج, أنا أفكر مثلا طبيعي المونتاج يحتاج نت قوي, يحتاج أنت بتجيب بتاخد مؤثرات وبتنزل أشياء. فأجي أفكر أحيانا لو انقطع الإنترنت عنهم كيف ممكن إنه يتصرفوا فعلا, يعني أو كيف ممكن إنه فعلا توقف حياتهم. فللأمانة زي ما قلت لكم إنه أصبح شيء أساسي ومهم جدا في مجتمعنا, وزي ما قالت في المستشفيات كمان الكمبيوتر على الإنترنت أصبحت تشتغل. فللأسف يعني نحن تحول الإنترنت إلى مصدر توتر يومي. فضعف الشبكة لا يعني فقط بطء فيديو أو تعليق تطبيق, بل يعني طالب ممكن يفشل في تسليم مثلا واجبه, أو موظف يخسر عمل ممكن يكون هذا العمل أونلاين, مريض كمان يتأخر في التواصل مع طبيبه. فهذه الأشياء فعلا مثلا كم أيضا مغترب لا يستطيع الإطمئنان على أهله. وكمان من ناحية صناع المحتوى ممكن يخسر جمهوره, يخسر رزقه, بسبب إنه أصلا تلقائيا لو ما فيش عندك إنترنت أو ما نزلت حاجة ممكن مثلا جمهورك ينقص أو بشكل كبير. فما تعرف إيش اللي ممكن يصادفك بسبب انقطاع الإنترنت أو ضعف الإنترنت. فبما إن إحنا وصلنا لهذه المعاناة حبينا إن إحنا نتكلمه, وإن شاء الله يعني يكون شيء كويس أو إن إحنا نلاقي حله. ففعلا كيف أصبح اليوم الناس مع الإنترنت الضعيف؟ هل مثلا نصحى ندور الشبكة قبل ما نغسل حتى وجوهنا عشان نشوف إنه فعلا نقل الإنترنت هل قوي؟ هل فما فيش استفادة أحيانا يعني نخرج للشارع أو مثلا نتعلق بطاقة نروح أي مكان عشان نرسل فعلا رسالة أو نرسل ملف أو نرسل أو نفتح فيديو مهم. يعني مش ضروري يكون كل شيء مش مهم, مش ضروري يكون كل شيء إنه عبارة عن ترفيه, لا بالعكس. أحيانا في أشياء نحن نحتاج إن احنا نوصل لي عشان شغل, فما تقدرش توصل لي أو ما تقدرش تحمله بسبب ضعف النت والشبكة أو الصفحة ما تحملش إلا بنت قوي. معانا اتصال. ألو, السلام عليكم. ألو, يا صباح الخير. ألو,
2: طبعا صباح الخير.
0: يا حي ويا سهلة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. أوه, أسمعك. تسمعني؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور, أسمعك.
2: طبعا الموضوع اليوم موضوع مهم وشيق.
0: أيوة,
2: بس أنا ما أسمعكم.
0: والله أنا أسمعك ملأ. إيش أسوي ملأ؟ ألو,
2: الآن تمام.
0: أنا أسمعك, أنت تسمعني؟
2: أي تمام.
0: يلا تمام, حلو, خليني كده بجلس كده أنا. أيوة, طبعا نسمع صوتي ما شاء الله مرتين ثلاث مرات.
2: بالنسبة للإنترنت موضوع جميل وشيق.
0: أيوة,
2: يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونه.
0: صحيح فعلا, حاليا أصبحنا فعلا ما نقدرش نعيش من دونه خالص.
2: بس هنا بالذات في اليمن يعني نعاني من مشاكل, من ضعف, من انقطاع في الشبكة, في النت.
0: صحيح صحيح صحيح, مش فقط الانترنت بل الشبكة أيضا, شبكة الاتصال.
2: في المناطق الجبلية لو أنت مثلا تستلم رسالة, تشتري تستلم
0: أسمعك أسمعك أتكلم.
2: المشكلة في الشبكة نفسها حق للصلاة
0: فعلا. أيوة الله الصراحة فعلا رغم أنه كلمتين بس فعلا استفدنا منهم أنه فعلا أصبح الوضع مش فقط على الإنترنت وإنما على شبكة الاتصال أيضا، وكمان بنفس الوقت زي ما قال بالمناطق الجبلية يعني عشان ترسل رسالة تدخل لمعاناة فعلا. فهنا فعلا هذا الكلام أو الكلام اللي بالاتصال فعلا يثبت أنه الآن أصبح الإنترنت لازم يكون متواجد بشكل كامل عشان نحن فعلا نعرف زي ما يقولوا في رؤوسنا وفي رجولنا، وفعلاً التضعيف فعلا خلانا نحس ان احنا متأخرين عن العالم. مثلا اني حبيت ادخل اتعلم شيء من الانترنت، حبيت انني اسوي حاجة من الانترنت، ففعلا توصلي للحاجة وانت قد كارهة انك اصلا تسويها بسبب انه يا اما تأخر تحميل يا أما أصلا ما يرضيش يتحمل وتعيدي مرة ومرتين وثلاث مرات. فأيضا عندي ملاحظة فعلا ركزت بالأيام الأخيرة، أيضا أصحاب الشبكات اللي فاتحين شبكات أو موصلين شبكات كمان للناس وبالدكاكين وكذا، ليش شايفة بأكثر من مكان يعني شبكة؟ أنا مش عارفة بالضبط كم يعني الشبكات اللي هو عامل عليها أو كم خطوط عامل شبكات عنده، لكن مرة ما شاء الله بارك الرحمن، يعني لما تدخل للموقع تشوف أكثر من 20 بقالة أو 20 سوبر ماركت، يعني مرة كثير تشوفوا أنه الانترنت يكون بعدة أماكن. مثلا أنا بمحافظة نعم بمحافظة بمديرية معينة تمام، فلما أجي على مكان بعيد مني من المكان اللي أنا فيه بو أو اللي أنا جالسة فيه بو والشبكة تتفك له هناك، فأستغرب يعني مش إنها تتفك إنها تتوصل يعني النت يتوصل بجوالي، لا تتفك بس تكون متواجدة، يعني هذا الاسم متواجد لهذاك المكان بس ما تتصل بجوالي يعني انه موجودة. لكن مستغربة انه واني بمكان بعيد عن المكان اللي انا فيه بو كيف توصل لمن هناك؟ لا تقولوا ليش معلق، يعني نحن ما خرجناش من المنطقة دي بس شوية عن بعيدين، يعني مثلا اني لو بالمعلق فإني أجي ألاقيه بنهاية المعلة دكة أو رايحين على الكورنيش وموجودة على الشبكة، فهذا مش طبيعي إنه موجود لمن هناك. فحرفيا أغلب الأوقات أو أكثر الأوقات استغرب من هذا الشيء وأشوف إنه فعلا ضعف الشبكة لمن يكون الخط يعني مضغوط فيها والخط يعني ما يسمحش إنه تعطي أو تحط بأكثر من مكان أو تخليها تتوسع لأكثر من مكان، يا أما تقوي الشبكة وتوسع يا أما خلاص تخليها على القوة اللي فيها أو بمديرية محددة يعني مش أكثر من مكان. فأيضا زمان كنا نجلس بدون إنترنت عادي وما نهمش هذا الموضوع، أما اليوم إذا اختفى ساعة نحس الحياة توقفت، وفعلا الحياة تتوقف عندك لما يكون ما عندكش إنترنت، تكون أنت معزول تماما عن العالم، معزول تماما. يعني حتى بتواجد الانترنت لو حصل حاجة أو في حاجة ممكن أنت تعرف من الانترنت مباشرة من مواقع التواصل بس تدخل تعرف كل شيء، لكن حاليا لو انقطع فعلا الانترنت خلاص أنت معزول عن الدنيا، معزول عن العالم، مالكش فايدة أصلا. ففعلا يحسوا كذا الأشخاص أنه مالكش فايدة لما يجوا يتكلموا على حاجة قدامك حصلت وانت تقول اه فين ده انا ما شفتش وكذا، يقول لك فين انت عايش؟ ما فيش معاك نت، ما تفرقش، ما تدخلش، ما تشوفش، ما تسمعش. ففعلا يعني حتى الأشخاص يستغربوا من هذا الشيء. فدراسات احصائيات تقول الإنتاجية في العام، تشير دراسات عالمية إلى أن بطء الإنترنت يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية في العمل، أيضا جودة التعليم الإلكتروني والصحة النفسية والتوتر، وأيضا فرص الشباب في العمل عن بعد. فقد للأسف شبابنا ما يلاقوش أصلا العمل وهم متواجدين هنا، فأقل حاجة نحن نخلي العمل متواجد معاهم عن بعد والنت يكون متواجد يدعمهم بهذا الشيء، كان أحسن وأبرك زي ما نقول. فكما أن بعض التقارير التقنية توضح أن المستخدم إذا انتظر أكثر من ثواني معدودة لتحميل صفحة يبدأ بشعور بالغضب والتشتت العصبي. فحرفيا أن يقول لكم أن هذه التقارير فعلا توصف نحن يعني أصلا تطبح من الحاجة وتخرج تسقل حاله. وأحيانا لو مثلا شاف الضعيف بهذا الفيديو أو بهذه الصفحة فأضطر أنني يعني أنسخ الرابط وحطه عندي على بال ما أرجع أو النت أشوفه قوي وأرجع أشوفه. وكمان في مجتمعات تعاني من ضعف الخدمات يتحول الإنترنت الضعيف إلى عباء نفسي يومي، وخاصة مع الاعتماد الكبير على التطبيقات والخدمات الإلكترونية. حبايبنا أيضا حاب أقول لكم للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صباح الخير صباح الورد. شوفوا تعودوا عليها، قد يبدو الإنترنت شيئا بسيطا، مجرد إشارة أو أبراج أو أرقام على الشاشة، لكن خلف هذا الإنترنت الضعيف توجد فعلا قصص تعب حقيقية. طالب يحاول أن ينجح، وأب يحاول أن يعمل، وأم تنتظر صوت ابنها، وشباب يحاولون بناء مستقبل من خلف الشاشة. وربما أكثر شيء مؤلم أن الناس لم تعد تخاف من انقطاع العالم عنها، بل أصبحت تخاف من انقطاع الشبكة فقط. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا في برنامج صباح الورد. من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: الساعة الآن 10:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
7: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن فن الكابوس.
12: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس، مجموعه الكابوس.
13: في صباح كل يوم مع اسرتك، في وقت دراستك، اثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
14: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها
2: تعشقها.

الهضره في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقوا لها في التكيات ايا كل واحد لها في روحه خلونا من الهضره في الوجه.

0: يوم شفته والدنيا صارت أحلى.
1: 99.9
2: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
6: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7-8-211-74-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
7: مستشفى الريادة الدولية،
6: الرعاية الكاملة.
7: الرعاية الكاملة.
8: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العود، الخبرة والريادة.
10: 99.9
11: اسمعها
10: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: تعشقها.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
3: مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: ربي كيف
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: أحمد، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد.

تحية ويا سهلة بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. أكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وحبايبنا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، وتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الاعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بتواجدكم تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما تعودنا نرجع لكم بعنوان جديد وبحلقة جديدة، وأكيد العنوان أو الحلقة هذه تكون فعلا تخصنا احنا، وعنوان حلقتنا اليوم بين نبض الأجهزة وصمت الحقيقة. فعلا حين يتحول المريض بعد وفاته إلى فاتورة مفتوحة في بعض المستشفيات، لا تكون الصدمة في خبر الوفاة فقط، بل في الوقت الذي تكتشف فيه أسرة المتوفي أن فقيدها كان قد فارق الحياة منذ ساعات وربما منذ يوم كامل، بينما الأجهزة ما زالت تعمل والفواتير ما زالت تكتب والأهل يعيشون على أمل كاذب. فموضوع الليلة أو موضوع اليوم ليس ضد الطب ولا ضد الأطباء الشرفاء الذين يسهرون لإنقاذ الناس، بل عن الحالات فعلا التي تستغل فيها مشاعر الأهالي وأيضا يخفى فيها خبر الوفاة، أما الأسباب مادية أو خوف من ردة فعل الأسرة. لكن هذا الخيار الثاني أني أحطه آخر خيار ممكن الواحد ضد الأطباء الشرفاء الذين يسهرون لإنقاذ الناس، بل عن الحالات فعلا التي تستغل فيها مشاعر الأهالي وأيضا يخفى فيها خبر الوفاة، يا أما الأسباب مادية أو خوف من ردة فعل الأسرة. لكن هذا

0: يعني يحرق القلب والله العظيم إنك تجي وتشوف وضع زي كذا. يعني طيب ليش ما هذا الشخص غادر الحياة، فارق الحياة؟ فأكيد يعني ليش عاد الساعات الطويلة يعني وإكرام الميت دفنه؟ فيعني أحس إنه والله العظيم هذا دم برقبتكم، يعني إنه تحطوا الأشخاص هذه المدة، أحيانا زي ما قلنا يعني ساعات ولا أحيانا يوم كامل. فنحن أكيد ما يعني نكون أحيانا عارفين إنه هذا الشخص مات أو حاسين يعني فارق الحياة، لكن يظل عندنا مثلا أمل إنه يكون عايش أو نروح نفحص، يعني نقول احتياط. لكن إنه قد يكون ميت ويدخل المستشفى ميت، نكون عارفين إنه خلاص غادر الحياة، بس نحن متمسكين بالأمل، متمسكين إنه مش حابين نخسر حد أو غالي علينا وعزيز علينا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم.
1: مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا. يا مساء النور، اسمعك تسمعيني؟
1: ايوه مساء الخير نبيل، يسعد مساك ومساء الخير للجميع.
0: ويسعد مساك ان شاء الله بالخير والعافية.
1: الله يعطيك العافية، وأسعد الله مساء المستمعين وطاقم العمل والكل من يسمعنا، وايام مباركة لكم ان شاء الله يا نبيل.
0: ان شاء الله. كيف شايفة موضوع اليوم؟
1: شوفي، موضوع اليوم جدا انساني يا نبيل.
0: اكيد،
1: وفعلا يعني لمس قلوبنا، لأنه فعلا يعني كل واحد كان عنده مريض، كل واحد كان يمكن أجت له مثل هذا الموقف. أنا من الناس اللي حصل لي هذا الموقف، فكنت متحمسة أكون أول متصلين أحكي يعني الموقف اللي حصل مع الوالد الله يرحمه.
0: قبل
1: 9 أشهر إن شاء الله يا رب يرحم الجميع. من 9 أشهر إحنا ودينا إحدى المستشفيات من دون ذكر، علشان ما يقولوش إحنا متحامين على مستشفى معين أو شيء.
0: صحيح،
1: إحدى المستشفيات اللي هي خاصة ومعروفة.
0: أيوة.
1: فتخيلي يعني الوالد كان عنده جلطة، وكانت أكثر أجهزة في جسمه متوقفة، يعني كلا بعض الأجهزة، فكانوا عليه أجهزة تنفس، التنفس الصناعي وكذا وكذا. فأني لما دخلت على الوالد الله يرحمه، يعني فين مع أنه شفت يعني زي ما تقولي مثل هذه الحالات، لكن حسيت خلاص الله يعطيك أحساس الموت.
0: أيوة،
1: كنت أحس برجوله باردة، يداته باردة، ما فيهش نبض خالص. وكنت أقول للدكتور إنه يقول لي أنت حرات، شين حنشيل الأجهزة، أنت بكيفك يعني.
0: أيوة.
1: اللي يقول لي تتحمل المسؤولية. شعور الداخلي يقول لي يعني زين إنه أخاف، برغم إني عارفة إنه الموضوع خلاص هذه أمر الله، بس داخلك شيء،
0: بس تخاف تكون أنت سبب حاجة. أيوة. وهو عايش ولا في بنبض
1: آخر شعرة.
0: شوف، أيوة. شوف بقول لك حاجة، بالأول والأخير هو دكتور عارف إنه في نبض ولا ما فيش، نحن ما بنعرفش، لكن هو كان قادر يحدد لك الموقف إنه ما فيش نبض.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: أيوة. بس أنا كنت حاسة، وفعلا كثير من الحالات اشتكوا قبلي وقالوا لي، وكانوا من أهلنا وشافوا، يقولوا لي يعني اللي مش أثروا علي، بس يقولوا لي الوضع باين يعني، بس هم دائما أكثر من حالة. وقبلها بشهور سمعت واحد جنب المستشفى نفسه كان يتيح من هذا الشيء.
0: أيوة.
1: يقول إنه أخوه توفى إنه بحادث وإنه متوفي، وأجابوا للمستشفى يخلوه 3 أيام على الأجهزة وهو متوفي. ارتكاز.
0: لا إله.
1: فهنا يعني بين. أيوة. أشعر إنه نحن مسلمين يعني. هذه رسالتي للكل المستشفيات والأطباء اللي هم بلا ضمير. طبعا إحنا ما نخص،
0: أكيد أكيد.
1: نمش إنما نخص الفئة اللي هي تستقل هذه المواقف، سواء أكيد. كانت خوف وتجي تطور من نفسها وتأمل نفسها إن عملت المستحيل عشان ترضي الزبون والناس فعلت وتركت، أو استهلاك للزبون عشان تروح أو لأنه واضح يعني بين. لما يقول لك مثلا الرجال غدوا ما تشتغل وظيفة، يقول لك جيبوا لنا سحب دم، يلا امسكوا الورقة، جيبوا لنا الأدوية دي، وما تجيب شوش حالة على الواقع.
0: صحيح.
1: أنا غبية، أنت تكون عندك ثقافة صحية وفاهم الموضوع. عموما هذه الحالة أتمنى بهذه الحالات أن ترتفع إنسانيتنا وضميرنا قبل حتى الدين، إنسانيتنا قبل الدين. شوف الأجانب يا نبيل، هذه المواضيع خط أحمر، يتعاملوا مع الحيوانات بهذه الطريقة الإنسانية المرتقية، ما بالك نحن بشر ونتعامل بهذا السوء مع الأسف، وموجودة هذه الظواهر يا نبيل.
0: أكيد جدا موجودة.
1: كثير صلبت الضوء على هذا الموضوع اللي هو حساس، وأتمنى يا رب أن توصل رسالتنا لكل مستشفى
0: بهذه
1: الأيام، بهذه الأيام المباركة، أنهم يتقوا الله، يتقوا الله في الناس، حياة الناس مش لعبة.
0: صحيح.
1: والفلوس هذه تروح، ويبقى الأجر ويبقى الضمير يعني فوق كل شيء.
0: صحيح فعلا، أتمنى أن هذه المرحلة تعدي. شكرا لك، شكرا لكلامك ورأيك الجميل. للأسف الشديد نحن اليوم ما نتكلمش عن أزمة، ما نتكلمش عن حاجة نمر فيها وممكن إن نحن نقدر نتحمله، لا، نحن اليوم نتكلم فعلا عن أمر إنساني. تخيل أنت يعني المريض اللي متواجد في هذا المكان

0: شخصك وانت تمر بهذا الموقف فحاجة صعبة جدا والله. مساء الخير. ألو السلام عليكم. يا أهلين. يا أهلين، من معنا؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير.
1: كيفك يا سادة ميكين؟
0: الحمد لله حبيبي، وانت كيفك؟
1: والله الحمد لله كويسة.
0: الحمد لله، أهم شيء كويسة. كيف شايفة موضوع اليوم؟
1: والله سادة يعني هي موضوع اليوم صراحة مثل ما قالت تقدموني إنساني والله.
0: آه والله من صدق،
1: لأن والله العظيم سمعنا واحدة لفني، سمعنا عدة أشياء يعني عدة نسمع قبل تقريبا 7 سنوات تمام. ابن خالتي عمل حادث مروري يعني في الحق.
0: أيوة.
1: يعني في الدار بجانب سوق الحمام يوم جمعة.
0: أيوة.
1: الورق جلس يعني جلس يمكن حتى أشتر بقيمة أو كذا. يعني وبعدين يعني عمل كذا مع حادث كذا وقالوا إنه تمام وكذا، وبعدين بعد يعني بعد فترة تعب عليهم فجأة.
0: أيوة.
1: وأرجعوا إلى المستشفى للأسف، ويعني بعد ما أرجع إلى المستشفى يعني هو كان ميت.
0: أيوة. بس
1: يعني مثل ما قلت استخدمون عن إجهزة صناعية وكذا. بس للأسف يعني سمعنا عن شيء والله ما توقعنا من الأطباء إنهم يعملوا هذا الشيء. دخل لعند الدكتور، دخلوا يعني في غرفة تحت ال يمكن يعني في غرفة في يمكن خارجية للمشرحة.
0: أيوة.
1: جرح المريض، أخذ كل أعضاء الداخلية للأسف، وعمل يعني خيط وعطو كده بس يعني على جسمه الطبيعي اللي خرجه.
0: أيوة.
1: يعني خرج منه وخيط جسمه، وقال من بعد يومين بعد ما طلع يعني عنده 6 مليون سمع منه وقال توفى.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة.
1: كمان والله قبل فترة يعني واحد من عندنا برضه كمان جارنا مريض إنسان عنده جلطة كده يعني.
0: أيوة اسمعك.
1: لا يعني الوالد يعني هذا قدر إنسان كبير سن شايب وكده يعني تقريبا عندهم 15 مراقب في الألماني.
0: أيوة.
1: بعد ما طلع 3 مليون قال للأسف توفى. طب أنت يعني إنسان توفى عليه، ليش ما قلت له إنسان مريض واللي يعمل يعني يعمل جهاز صناعي عشان كده ويقولوا إنه يعني عاد عايش؟ طب إنت عندك إحساس إن هذا شخص توفى؟ فتعطيني الصراحة يعني يمسك قلوبهم.
0: أكيد أكيد أكيد. يعني شو بقول لك، بكل مهنة نحن لما نعمل المهنة لازم نكون متواجدة الأمانة، أو نحن أصلا نحلف إن نحن بنوفي بهذا الشيء. لكن لما تجي تلاقي يعني بأهم مهنة نحن نشوفه يعني أنت ما تقدمش هنا مهنة، أنت تقدم هنا إنسانيتك، تقدم الحاجة يعني تقدم الناس على كل شيء أنت ممكن تسويه على نفسك حتى، فهذا هو فعلا مجال حساس.
1: على هذا الشيء احنا مختلف. طب انت كنت تدخل طيب وتعاهد الله انك تمشي يعني مع الله بشيء صحيح وشيء يعني معين، شيء يعني امانه. طب مش حد لما تدخل طيب يعاهد كتاب الله والمصحف انك تعمل هذا الشيء بامانه وصدق؟
0: صحيح صحيح. ليش
1: انت ما انت كونك تدخل طيب يعني وتعاهد الله ورسوله انك تعمل هذا الشيء باخلاص ومحبه يعني وانسانيه ورحمه؟ لا انت شو بالتاريخ هذا الشيء يعني اللي هو يعني اللي هو القاطع. انت اعمل هذا الشيء كونك عند الله كلهم يعني الحقيقه وخلاص، لكن تخبي عن الناس لا.
0: صحيح.
1: كمان هي فلوس مش كل شيء بالحياة، أهم شيء الأمان والطبيب والإخلاص والصدق.
0: أهم شيء بالحياة هو هذا، الفلوس ما تجيب حاجة ولا تأخذها معك ولا ممكن.
1: يعني أنا هذا الشيء اللي وصل خاصة يعني الآن هذا اللي يشتغلون خاصة وكبير وهكذا صراحة والله العظيم أصبحت المستشفى الحكومي أحسن من الخاص تعالي.
0: والله من صدق يعني في بعضهم في بعضهم
1: قبل شهر قبل شهر يعني ابن اختي هكذا عمل حادث.
0: يا الله.
1: والله العظيم بعدين يعني اجت سياره من قدام للاسف انه يعني السيكه تاثر كذا والولد يعني وقع به فتح في راسه وهكذا وكان العظم حق القنقم مبيش يعني مفتوح وهكذا.
0: يا الله.
1: أيوة. والناس قالوا انه توفى وهكذا وسافر الالمان. تخيل يعني ما خلوش حد يدخل عليه ويقول ان الولد تمام يتحرك جسمه وهكذا حتى لدرجه ان ابوه ما خش يعني يدخل عليه وكذا يشوفه.
0: ايوه.
1: فجلس الولد 3 أيام تحت المراقبه يعني 4 أيام في غيبوبه، كان جسمه لا يتحرك ولا شيء، لا عيونه ولا جسمه ولا شيء. بس للاسف انه يعني الشيء اللي حلو كان يعني جسمه الداخلي مستجاب الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس للاسف الشيء انه يعني كان يمشي على طول الادويه اللي هي الاساسيه.
0: أيوة.
1: عشان جسم المرض يستجاب.
0: صحيح.
1: انت متوقعه ان الام تدخل على ولدها وتلاقي السيروم مش تحت الجلد ولقت يعني يد ابنها منتفخه بسبب السيروم اللي الاطباء ما انتبهوش عليه؟ ما عاد بخليش بنت كذا وكذا وخلي للأسف يومين ونص طلعت عند الأم وكذا 3,000,000
0: يا الله
1: وسحبناه وسحب ناس تخيلي ان الولد يعني كان عايش على ادويه مهدئه الاعصاب انسان مش تقول انه مريض كده حصل معه حادث مروري
0: ايوه اكيد اكيد
1: ان خل الولد يمشي على يعني على ادويه مهدئه تخيل ان انسان يعني راسه عاده اخضر ومخيف كده للاسف انه كان في يعني نمط يعني نمط هلع كان يسيح وهكذا ويشنق يعمل اشياء ده وكان يقول افتحوا لي وهكذا ونحن يعني من هنا ومن هنا وهدينا وكذا رجع للاسف ان حولنا الجمهوريه أصبحت من الجمهورية أقول إن لها فرد أحسن الألمان وأحسن أي مشفى خاص
0: يا الله يا الله إيش هذا اللي نحن نشوفه إيش هذا اللي نحن نسمعه يعني قصص فعلا
1: والله كثيرة. الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل الواحد وكل الله وكيل
0: حسبي الله شكرا لك شكرا
1: كمان تحياتي لك وتحياتي للأستاذة منى وكمان تصل البابا أحمد اللبناني كمان تحية خاصة له
0: تحياتي
1: كمان خاصة للأستاذ عدنان الشيباني وقبيلته كلها
0: تحياتنا لك لتواجدك أيضا لصوتك وأيضا للقصص اللي اطلعتي أو قلتي نحن عليها ففعلا يعني تسمع قصص في سمعت 3 قصص وأنا خلاص قلبي ضعيف ألو السلام عليكم
2: السلام
0: يا أهلين وسهلين
2: أختي العزيزة صوتكم بعيد أنا حاولت أتصل عليكم ما أدري الجو اتصل عادي صوتكم بعيد
0: طيب الآن كيف
2: والله الصوت بعيد مرة والمسألة ما ترجو عليه
0: والله أنا أحاول أقرب الميكروفون لقدام يعني عشان ممكن يطلع الصوت الآن تمام
2: سمعيني
0: أنا أسمعك الآن كيف تمام
2: لا لو عن حبيت أقول لك يا أنا إحنا أولا لسنا متحاملين على ملائكة الرحمة نهائيا
0: أكيد أكيد
2: لسنا متحاملين على الأطباء وهم بلسم لكل جرح عشان ما حد يزعل تمام يا أختي
0: أكيد أكيد بس مش كلهم أصلا
2: هذا يجب أن يفهمه كل طبيب يحب مهنته
0: أيوة
2: نحن نقدس هؤلاء هم قادتنا وسادتنا وهؤلاء هم شرفنا بمعنى الكلمة لكن يا أختي بكل قاعدة شواذ يعني عشان ما حد يزعل مني اسمعني واضح
0: صحيح أسمعك واضح أنا
2: بكل قاعدة شواذ يا أيوة. أختي أنا حصل لي مرتين في 2006 و2007 تقريبا
0: أيوة
2: وما في داعي أني أذكر المستشفى ولا في داعي أني أفصل
0: عادي عادي
2: أحد إخواني توفى والآخر الحمد لله تم إنقاذه
0: الحمد لله
2: الذي توفى قد توفاه الله لكن الذي أوصلناه إلى جمهورية مصر العربية أول ما أوصلناه إلى المركز الصحي في القاهرة قالوا أن تبغى الولد يعيش أكلوا عيش هنا في عدن وبدون ذكر ما في داعي هنا في البلد
0: أيوة.
2: قالوا ممنوع تأكلوا هذه الأكلة ممنوع أنه كل شيء لازم يبقى على المغذيات طيب يا أختي لما رحت إلى مصر وذهبنا بهذا الشهر هذا الولد وولا الحمد صحته راحوا بوجه أخوي الأوسط وقالوا لي يا عزيزي إذا تبغى الولد يعيش أكل عيش وقاموا بفصل المغذيات قاموا بفصل كل شيء
0: أيوة.
2: وأعطوه يعني مغذيات من عندهم لكن أمروا أخوي أن يعطيه الطعام تدريجي أنا هنا أسأل يا أختي لماذا أصبح في بعض الأماكن أصبح سيجارة لماذا أصبح المهنة الشريفة هان لماذا أصبح الطبيب لا يعطى وزنه ولا يعطى قيمة لا يفكر هل أحد الذين يتقمصون دور الأطباء يفكرون بالمادة يا أخي أنا إنسان عندك لو كانت لديك آلة تهتم بها أنا إنسان لست آلة أنا إنسان سلمت نفسي بعد الله إليه أين الأمانة أين دور المهنة أين القسم وأنا هنا أؤكد وأقول البعض وهم لا يعدون لأن الأطباء هم ملائكة الرحمة لكن البعض أخوي الذي توفى كنت أذهب إليه والله يا أختي لا يعني مالك علي يمين
0: رحمة الله عليه
2: في زوجة أبي أقول لها يا خالة إليك توفت معيني أختي
0: أيوة أسمعك
2: معيني بحث
0: أيوة اسمعك واضح نسمعك
2: كنت أقول لها يا خالة وأتواصل بها إبليس توفى قالت يا عبد الله أنت تجرحني وأولا يقولوا إنك خير وقلا والله يا أختي بأني أنس يا خالة بأني أمسك قدمي حتى رقبتي وهن باردات وكأنها قطعة شوكولاتة يا يا أختي هل الحي يكون قدماه باردتان إلى الركبة؟ يا أختي للأمانة أصبح الطب واسمحوا لي البعض هنا عشان ما نجرح الشرفاء والله كل أطباء تيجان على رؤوسنا لكن أصبح من يتقمصون هذا الدور لا يؤدون هذه الرسالة فأنا أقول لهم أين القسم الذي أقسمتموه أين الولاء للوطن والإنسانية التي تحليتم بها من المفترض أنكم تتحلون بها أنا أقول يا أختي أصبح الطب وخصوصا في بلدنا للأسف تجارة يا ليتها فيها رحمة ولو كان أخذ المال لكن يؤدي أمانته لكن للأسف أصبح المال هو الأمانة والأمانة ضيعت أنا أعتقد أني منفعل لكن أقول لمن يتقمص دور الطبيب لو كنت تملك أرقى الشهادات فشهادة الإنسانية أنت فاقدها لو كنت قد درست في أرقى الجامعات فالجامعة الحقيقية وهي شرف المهنة أنت فاقد لها لو كنت ما كنت لو تعاملت أينما تعاملت لو تخرجت على كل الدكاترة الذين هم موجودون ولهم شهادة بالكفاءة وأنت لا تؤدي عملك بالنزاهة فأنت فاقد للمسؤولية وفاقد الشيء لا يعطيه لعدني أفهم استراحة الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الضالة
0: شكرا لك شكرا لكلامك شكرا للرأي اللي حطيته فعلا رأي يخلي فعلا الأجسام تقشعر والله العظيم يعني ما توقعتش أنني أوصل لهذه المرحلة أو لهذا الحزن الشديد وأني مجهز الموضوع وإنما فعلا طلع يعني الموضوع مش بس أنه موضوع نتكلم عنه وإنما موضوع فعلا ينحط جرح بوسط القلب معنا اتصال ألو السلام عليكم
3: السلام عليكم
4: يا مساء الخيرات
0: يا مساء الفل يا حي وسهلا
4: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين
0: يا أهلين فيك ويا مرحبا
3: يا مرحبا
4: تحية لك تحية المخرج عدنان الشيباني حبيب قلبي
0: تحية كمان لك ولتواجدك ولصوتك
4: والاستوديو
0: أيوة
4: والمشتركين حبايبنا وتحية بنت اللي اتصلت قبل شوية قبل عبد الله أحمد مسعد
0: أيوة
4: وتحية لعبد الله أحمد مسعد
0: تحياتنا كمان لك ولتواجدك ولاتصالك الجميل
3: اتصالك الجميل
4: شوفي يا ست الكل
0: ايوه
4: برنامج حلو ورائع
0: تمام
4: احتاج
0: تسلم الله يسعدك يا رب
3: يسعدك يا رب
4: شوفي اول حاجه في اهمال من وزاره الصحه انا كيف اسلم نفسي للقطاع الخاص دون اشراف وزاره الصحه
0: صحيح
4: وزاره الصحه المفروض يكون معاها من دون هذا قطاع خاص هذا الخاص هذا يدور إيرادات أول حاجة الدكتور اللي يجيبه ما فيش منه إيرادات الله معاي كل ده يروح له لازم في إيرادات الشيء الثاني المريض هذا هل يستدعي أنه مثلا يسوي له عملية هل يستدعي لازم يكون مندوب من وزارة الصحة يؤيد أنه يحتاج العملية
0: صحيح
4: هل المريض يستدعي إلى تمديد إلى حالته إلى غرفة الإنعاش حالته إلى كذا لازم يكون أنا مواطن إيش حاجة من أنا أنا يفدعونه يقول لي وقع تعمل مسؤوليته إذا كان ترى بخرجه وأنا فلس ماش معي بيأس
0: أيوة صحيح يصدمونك أيوة.
4: لهذا وزارة الصحة هي المسؤول هي المسؤول هي تمثلنا عند الخاص هذا طالما ما عنديش إمكانية وما عنديش أجهزة وما عنديش مستوصى يعني مستشفى خاص تتحمل مسؤولية وزارة الصحة
0: صحيح لازم يعني
4: تحمي هذا المواطن
0: أيوة
4: الشيء الثاني بعض أحيان في حالات الوفاة ما يعطوك تقرير طبي
0: أيوة.
4: أسباب الوفاة ما يعطوك
0: فين يعني يعطوك. بعض مستشفيات ولا بكلهم
3: ولا بكلهم
4: ها
0: ببعض المستشفيات ببعض يعني
3: المستشفيات يعني
4: أيوة بعض أحيان في واحد حصل له ارتجاج في المخ يعني نزيف داخلي
0: أيوة
4: قالوا بيسووا له عملية في الدماغ برا عملية في الدماغ نحن اتطورنا بيفكوا له الجمجمة
0: أيوة.
4: بيشوفوا إيش النزيف بيعالجوا
0: أيوة
4: الرجال مات
5: 99
4: دون تقرير طبي ايش السبب الوفاة اسباب الوفاة الحين له اسبوع ممدد وصرفت عليه حوالي مليون ونص مليونين اعطونا الاسباب
0: بس هو لازم اصلا يعملوا لازم يعملوا تقرير
4: طبي نهائي
0: بس هم لازم اصلا يعملوا عشان لازم قلت لك يعملوا تقرير طبي عشان الدفن
4: مش أنا دافن، أنا أول أنا عشتي أسباب الوفاة، الآن أنا دفعت لكم فلوس، ليش ما تعالج هذا؟ أنتوا قلتوا لي العملية سهلة، وأنتوا قلتوا لي النجاح 90%، وأنتوا قلتوا لي مش عارف إيش، الآن تبي تقولوا لي وفاة؟ أسباب الوفاة إيش هي؟
0: صحيح.
4: هل الحالة ما تستدعيش؟ فين أجهزة حقكم اللي فحصوا قبل ما تسووا هذه العملية؟ بأي حق أنتوا سويتوا العملية؟ تمام؟ بناء على فحوصات، استندتوا إلى فحوصات، الآن فين البني آدم مات؟ بسببكم مات.
0: صحيح.
4: ولا بالحالة؟ وضحوا لنا بتقرير طبي، سبب الوفاة، أسبابها.
0: للأسف الشديد يعني أصبح الموضوع عندهم حاجة بسيطة وحاجة سهلة، يعني مش حتى
4: أصبح البني آدم بلا قيمة وتتحمل مسؤولية الدولة وزارة الصحة.
0: صحيح.
4: شكرا نديم.
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك رأيك الجميل. وقبل ما نغزك
3: 99.9
5: اسمعها
3: تعشقها.
6: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
8: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن، الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك. رفاهية تلامس أحلامك.
10: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: لما تكون صحتك.
11: لما تكون صحتك.
10: هي الأولوية.
11: هي الأولوية.
10: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: الرعاية الكاملة.
11: الرعاية الكاملة.
12: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
13: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
12: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
13: إذن أحسنت الاختيار.
14: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
15: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9
16: 99.9
3: اسمعها
16: تعشقها

0: أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، وأيضا حبايبنا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، وتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشاركنا في موضوع اليوم يتواصل معنا على الارقام التالية 72 46 89 39، وايضا عبر الرقم الارضي 02 85 18 88. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الاعلاني، اللي للأسف الشديد انه اكتشفنا فعلا انه في قصص كثيرة كثيرة كثيرة ممكن احنا ما تكلمنا عليها بأرض الواقع، وإنما يعني فعلا الأشخاص اللي حصلت معهم يعني حسوا بهذا الشيء الموجع. فحابة أقول إنه للأسف الشديد إنه سمعنا قصص فعلا توجع القلب، من تشريح، من أخذ الله لا يخلي حد يمر بهذا الموقف مرة أخرى. لأنه فعلا أنا دحين أفكر بإيش، أفكر بأهل الشخص هذا لما اكتشفوا هذا الموضوع، وليش ما فيش محاسبة لهذه القصص؟ يعني ليش ما يتمش فعلا تفقد كل شيء؟ يعني مش من ناحية أنه تفقد بس الخدمات والهذا والهذا، كمان تفقد الصحة. لأنه يا الله، معنا اتصال؟
1: معنا اتصال.
0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم.
0: ألو.
1: ألو.
0: صوتي 10 مرات يرجع. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: ألو. للأسف الشديد انقطع الاتصال، لكن زي ما نقول لكم دائما انه نحن نحب نسمع آراءكم بالمواضيع التي تطرح في هذه او في برنامج استراحة الظهيرة، وايضا في بقية البرامج. فزي ما قلنا انه فعلا لما يتحول المريض بعد وفاته الى فاتورة مفتوحة، لكن فعلا على القصص اللي نحن سمعناها، القصص كلها تدل على انه فعلا هذا العمل اللي يعملوه لغرض مادي، والقصص توضح هذا الشيء. يعني ناهيك عن الأشياء اللي تصير، عن المبالغ اللي فعلا لما يخلوها توصل لمبلغ مرة كبير، وممكن بعض أسر ما تستوعبش أصلا هذا المبلغ لأنه تكون ماديته بسيطة جدا. على قد ما تقدر تحاول أكيد تعالج المريض اللي عنده أو المريض اللي متواجد بالمنزل، فأكيد طبعا ما بتقدرش إنه تحطه أو تخليه يعني على مرضه. طبيعي إنه يكون في علاجات، في مستشفى، في، لكن للأسف الشديد هذا الشيء ما يقدرش. كمان إنه الأطباء، شوفوا هذه أو مهنة الطب، نحن شايفين مهنة الطب مش مهنة، وإنما شايفين أكثر حاجة مهنة إنسانية، أو إنه أنت يعني مش تتعامل كأنه أنت بمهنة وبتخلصها وبتروح، أو متعاملش معها بأمانة، أو لأنه هذه بالأول والأخير أرواح الناس بأيديكم. فأنت هنا قبل ما تبدأ أي مهنة، أنت فعلا أنت تحلف وتبدأ بهذا أو تبدأ بمجالك بهذا الحلفان. فحاجة صعبة إنك تحط أمانة على رقبتك، وللأسف الشديد هذه الأمانة ما تطبقش كما فعلا نحن ندري بالطب. وكمان نحن نقول إنه هذا الكلام ما يخصش جميع الأطباء أو جميع المستشفيات، لأنه في بعضهم فعلا ضميرهم حي والأمانة قبل كل شيء. وأيضا إنما نحن نتكلم عن الأشخاص اللي فعلا يمروا بهذا الشيء أو يعملوا هذا الشيء. فأتمنى إنه ربي يهديهم، وأتمنى إنه يتعاملوا مع هذا الشيء بإنسانية أكبر، لأنه أنت بيدك أرواح. فالماديات مهما كانت ومهما استلمت مبلغ، لكن للأسف بتلاقي إنه هذا المبلغ راح، لكن الذنب اللي برقبتك عمره ما بيروح. ففكر من هذه الناحية، لأنه بالأول والأخير هذه الدنيا وما تستاهلش إن إحنا نحط فيها يعني أشياء تخلي نحن في الآخرة للأسف الشديد نحن يعني الأمانة موجودة وعلامة الذنب اللي أنت عملته موجودة برقبتك. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. من معنا؟
1: معك أحمد عبير من دافع.
0: يا حي وسهلا ونورت كمان الاتصال. كيفك؟
1: والله الموضوع يعني تمام. الموضوع هذا حق اليوم.
0: أيوة.
1: حول الأطباء والأمراض.
0: صحيح.
1: طب يعني غناء. وعلنا يعني
0: أيوة أنا أسمعك أتكلم براحتك. أيوة أسمعك.
1: غناء يعني كنت مريض أنا.
0: أيوة.
1: كنت زي ما في جماعة يا حاجة بسيطة كده. وبعدين رحنا عند الطوارئ.
0: أيوة. هلني هلني يحسب نختمين. هلني
1: رحنا عند الطوارئ.
0: أيوة.
1: وبعدين قالوا لي صلحوا لي سنتين إبر. و تخفيف الغلب. و وزك الشافة.
0: أيوة.
1: وبالأخير يعني نشارك ولا يعني بناء ما شاء الله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس لما يعني تكلمت مع الطبيب قلنا له إيش اللي حدث لي؟
0: أيوة.
1: قال في عندك انكماش في القلب. لازم تزور الطبيب.
0: بعدين.
1: المختص في القلب.
0: وبعدين.
1: رحنا عند الطبيب القلب هذا وصلح لي يعني مشاكل. صلحنا يعني. رحنا عند الطبيب المختص في القلب وبعدين هذا الطبيب يعني جاب لي أدوية ما تشفع زي ما الناس بس كله فيس فيس كله حوالي 40,000
0: صحيح
1: أقل دواء وأقل طعس وأقل دخول عند الطبيب
0: يعني كله تضيع فلوس فقط
1: وبالأخير ورمت جسمي.
0: يا الله الله يشفيك ويعافيك يا رب.
1: طرم جسمي كله
0: الله يشفيك
1: وكنت براحة تمام حوالي 40,000 حق الدواء وحق العلاج
0: يعني للأسف الشديد إنه فعلا تروح
1: والحمد لله لأننا يعني بعد ما رحت عند طبيب في عدن في طبيب عدن مختص يعني تمام وعجب لي أدوية تمام والحمد لله.
0: الحمد لله. أهم شيء الآن كيف صحتك وإن شاء الله تكون بخير وبعافية وفادك هذا الطبيب الآخر. طبعا أنا عارف أن صوتي وصل متأخر لكن الحمد لله أنه يعني راح عن طبيب آخر ويعني إن شاء الله يكون كمان هذا الطبيب فاده وهو أكيد قال بالاتصال أنه الحمد لله أنا لما رحت عن طبيب ثاني الحمد لله يعني الآن. فزي ما قلنا أنه هناك لحظات في الحياة فعلا لا يمكن للإنسان أبدا أنه ينساها مهما مر الوقت مهما مر الزمان مهما مرت اللحظات صعب الواحد ينسى هذه اللحظات اللي فعلا تكون أصعب ولعلها فعلا أنه أصعب تلك اللحظات التي يقف فيها الأشخاص قدام الباب أو قدام العناية المركزة منتظر كلمة مثلا الحالة مستقرة بينما فعلا الحقيقة خلف الباب كانت مختلفة تماما عن الكلام اللي ينقال. ففعلا أم أو تلاقي أم تبكي وتدعي إنه ربي يشفي مريض أو ابنه أو زوجه أو أي حد من أهله. فأب يبيع كمان كل ما يملك ليستمر في العلاج وأحيانا فعلا يعني نسمع قصص إنه تكون أنت تعرف هذا الشخص إنه مستور وربي ساتر عليه لكن سبحان الله وقت ما يجي للمرض فعلا تعرف إنه ما عندوش يعني القدرة إنه يدفع حق المستشفيات ما عندوش قدرة إنه يدفع هذه المبالغ. فوالله العظيم إنه يعني قصص وقصص إنه يعني مستشفيات ومبالغ وفوق هذا إنه يتوفي ويكون له ساعات أو أيام أو يوم. فالمشكلة إنه ما وصلناش ليوم أو ساعات, وإنما وصلنا في بعض الاتصالات اللي تقول إنه لأشهر يكونوا في العنايات المركزة. وكمان أخي طمن الجميع يقول فيها لسه في أمل, لكن الصدمة تأتي لاحقا أن المريض كان متوفي من ساعات أو زي ما قلت لكم من أيام من أشهر. في معنا اتصال؟ ألو, السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي ويا سهلة حبيبي, كيفك يا قلبي؟
2: الحمد لله بخير. كيف كنتي؟ غيبتي علينا
0: والله. عندك كني رجعت لك يا قلبي. أنت كيفك يا حنين؟
2: الحمد لله بخير, دايمك بخير
0: إن شاء الله. دايما أشوفك بخير يا حنين وبصحة وعافية. كيف الامتحانات كانت معاكي؟
2: تمام
0: والله. خلصتي ولا عادة؟
2: إيش؟
0: خلصتي الامتحانات ولا عادة؟
2: يعني
0: كملنا الحمد لله. أهم شيء أنك كملتي وأنت عارفة أنك كنتي تجاوبي صح. تحياتنا كمان. الموضوع يا حنين اليوم يتكلم عن الأشخاص اللي تدخل مستشفيات وتمرض وتموت فيها, بس أنه ما يقولوش أنه هذا الشخص قد مات.
2: والله يعني عم تكاش طيبة. يعني راحت تقول أو أنت قد طيبة أنت تشتغلي يعني ده خبر.
0: أيوة. أسمعك يا حنين, اتكلمي.
2: قالوا لك تشتغلي لمدة 3 أيام.
0: أيوة.
2: بعدين يعني خسرت حدا يعني زوجها ضبحة نفسي على البندق يعني كثر فلوس.
0: أيوة.
2: لما راحوا يعني بعد 3 أيام راحوا لعند الدكتور قالوا له زين, قالوا له يعني أمه ماتت توفت.
0: إيش
2: يعني بعد فطلوا بعد هبورة راحوا لعند الدكتور ثاني قالوا له أنت ولا فيك شيء, طلعتي صافي.
0: الحمد لله. يعني طلع بالنهاية في بش حاجة, بس المستشفى الأولى قال لي إنه إيش, إنه أنت تعبانة وتحتاج عملية.
2: أي طبعاً تحتاج عملية ضروري بسرعة, أو هذا خطير يعني خبر.
0: أهم شيء الآن بخير وبصحة وعافية.
2: شكرا لكم, تحياتي لكم
0: حبيبي. تحياتنا كمان لك ولتواجدك أيضا لاتصالك الجميل. وحبيت كيف الناس مركزين إنه أنا فعلا كنت غايبة مش متواجدة, لكن إن شاء الله نعود لكم دائما بكل خير وصحة وعافية. فزي ما قالت أيضا حنين الطفلة للأسف الشديد كمان إنها تملك قصة من هذا الموضوع اللي نحن نتكلم عليه واللي نشوفه فعلا يوقع القلب وكبير جدا, لأنه نحن كأشخاص بهذا السن أو أكبر إن نحن نستوعب هذا الوضع, لكن حنين كطفلة كمان عندها قصة. فيا حنين إن شاء الله يا رب ما تشوفي من هذه الحياة أو من حياتك القادمة أي شر, وإن شاء الله دائما نسمع حنين الكتكوتة بخير وبعافية. معنا اتصال. ألو, السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
3: معك أحمد من هيكان من لحي.
0: يا حي ويا سهلا, فين مغيب؟ يعني حنشوفك برمضان بس.
3: والله ظروف يا أستاذة.
0: إن شاء الله يعني نشوفك دائما.
3: كل سنة وانت طيبين.
0: كل سنة وانت طيب وبصحة وعافية ونضل نسمعك على طول.
3: سلامي للأستاذ رافت والأستاذ عدنان.
0: سلامنا كمان لك وتحياتنا.
3: بالنسبة للموضوع حق اليوم كويس, أنا تابعته.
0: أيوة.
3: المستشفيات الخاصة والله.
0: أيوة.
3: والله حرام, ظلم على الشعب هذا. يعني لو تشوفي كيف المعاملات داخل المستشفيات الخاصة, يعني الواحد بيقهر لما يشوف الحالات هذه.
0: صحيح.
3: والله. في أنا أضرب لك مثال, يا بنتي داخل المستشفى.
0: أيوة.
3: الخاص هذا. الرغود داخل المستشفى الليلة الواحدة 70,000 سرير.
0: صحيح.
3: سمعيني.
0: أيوة اسمعك.
3: ومعك بالنسبة للأدوية يعملون لك أدوية يعني تجارية.
0: أيوة.
3: الإبرة تكلف إلى 75,000. أنا واحد جارنا تمدد في المستشفى, ما بكتش اسم أي مستشفى.
0: يا الله.
3: يعني بس أقول لك بالنسبة للحياة المعيشية بالنسبة لظروف الناس صعبة جدا.
0: أكيد.
3: عندما يعني يذهب إلى مستشفى خاص مفروض يكون فيه رحمة هناك. شو يقولوا الأطباء ملائكة الرحمة.
0: صحيح فعلا.
3: وأنا أوجه نداء الأخ وزير الصحة أن يتابع المستشفيات الخاصة هذه. يعني لأن بصراحة الناس ظروفها صعبة ما تقدرش تتحمل يعني تكاليف العلاج داخل المستشفى الخاص.
0: صحيح فعلا.
3: طيب وهم والحكومة أو الدولة أهملت المستشفيات الحكومية.
0: أيوه فعلا مهملة الآن مهملة
3: ما فيش يعني على الأقل حتى يعني يكون دكتور متخصص في الجراحة. في إذا كان أنا بضرب لك مثال على سبيل المثال المريض هذا كان عنده سوائل في الرئة فطلبوا من دكتور أن يجي يشفط السوائل من الرئة.
0: أيوة.
3: قال لهم أنا أشتري 2 مليون عشان يشفط المياه من الرئة.
0: 2 مليون عشان
3: يعني مبلغ كبير.
0: أكيد مبلغ كبير وخاصة على الشعب حقنا. أيوة ما شاء الله يعني.
3: والراجل ظروفه صعبة والله.
0: أكيد أكيد.
3: واضطر يروح على الدكتور يعني يمني. ودخل عنده وشرح له وراء التقارير وكل شيء. قام شفط له هذا الدكتور مجانا.
0: الحمد لله.
3: كيف الرحمة.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: وهذه نحن طالب جهات المسؤولة أن تتابع مستشفيات الخاصة لأنه صراحة ظلم على المواطن.
0: صحيح أكيد.
3: شكرا أستاذ نيفين وأنا أتابعكم والله باستمرار.
0: شكرا لك كمان. شكرا لاتصالك ورأيك الجميل ومع السلامة في أمان الله. سعيدين جدا إن إحنا نسمع هذا الكلام منك. نسمع كمان إنه تتم متابعتنا. فهذا صراحة كلام جميل. وأيضا أما من ناحية موضوع اليوم يعني للأسف الشديد في أشياء تنحط مثلا زي الآن لما قال إنه عطاله مبلغ إنه أنا بشفط لك هذا بالمبلغ هذا يعني هذا أكيد المبلغ كبير على مواطن وإنه راح لعند دكتور ثاني وشفط له هذا اسمه ببلاش. ففعلا يعني سبحان الله ربي كيف يسخر للأشخاص. بس بنفس الوقت إنه في فعلا فرق ما بين دكتور حط مبلغ ودكتور يعني بالنهاية إنه هذا الشيء ما أعتقد يكلف هذا المبلغ كله. أو ممكن أنت كمان حتى لو يكلف هذا المبلغ كله أنت ممكن تنزل السعر تحط سعر معقول لمواطن قادر أنه يدفع هذا الشيء. غير أنه حالة المواطن يعني مش كويسة أو حالته المادية يعني نحن معروفين هنا يا الله نداهف نفوس نحن من الناحية

0: عنا بينما كنا نتعلق بالأمل. الرحمة لا تقاس بالأجهزة ولا بعدد الفواتير، الرحمة تقاس بالصدق والإنسانية واحترام مشاعر الناس. إلى كل مستشفى، تذكروا أن خلف كل سرير مريض هناك قلب أم ودعوة أب وأيضا خوف عائلة كاملة. فيا ريت كمان إنه تبدأوا تركزوا على الإنسانية أكثر ما تركزوا على الماديات. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة. من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخ
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
0: تعشقها.

0: الساعة الآن 3 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: كن في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، وما زال الحديث في الباب 36 منه الذي ترجمه شيخ الإسلام الشيخ المصنف بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن فقهه حسن اختياره للآية التي صدر بها هذه الترجمة، وهي الآيتان من أول سورة هود في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن من اللطائف أيها الإخوة والأخوات، ومن كريم المناسبات، أن الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذه الآية فأجاب بهذا الجواب في خلاصته، حيث ذكر عن السلف الصالح أن في هذه الآية أنواع مما يفعله كثير من الناس اليوم وربما لا يعرفون معناه، فذكر رحمه الله فيها أربعة أنواع. النوع الأول أن العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله كالصدقة والصلاة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وترك الظلم وأمثال ذلك، فيفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله لكنه لم يرد منه ثواباً في الآخرة، إنما يريد منه ثواباً في الدنيا كأن يحفظ الله ماله أو ينميه، أي أنه أراد الثواب العاجل، وكذلك أن يريد حفظ أهله وعياله أو أن تدوم النعمة عليه لا همة له ولا هم له في طلب الثواب في الجنة أو الهرب من النار، فهذا ليس له إلا ما قصد وهو فيما يريد هذه الدنيا وزينتها، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ هاهنا، وهو نوع أكبر من الأول وأشد خوفاً، وهو الذي ذكره مجاهد بن جبر في هذه الآية أنها نزلت، وهو أن يعمل العامل أعمالاً صالحة ونيته للأسف رياء الناس ومدحتهم وثناءهم، لا نية في قلبه لطلب ثواب الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنان، وهذا خطير جدا، لأنه بهذه النية الدنية أحبط عمله وترتب عليه أنواع الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا واحد، وحبط ما صنعوا فيها، هذا اثنين، وباطل ما كانوا يعملون، هذا ثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا ثالثا، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة يقصد بها مالا أو وظيفة أو أمرا من أمور الدنيا، كان يحج للمال فقط أو يهاجر من بلده إلى بلد آخر لتجارة أو لامرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما قد يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أي الوظيفة، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل أن يكون إماما في المسجد له راتب، كما هو واقع كثير. فهذا من أنواع الشرك الأصغر، لم يتمحض فيه الشرك الأكبر إلا أن يستولي ذلك الإرادة على قلبه ولا يلتفت فيه إلى ثواب الله عز وجل وما أعده للموحدين في الآخرة. ثم ذكر الشيخ المجدد نوعا رابعا، وهو أن يعمل العامل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده دون ما شريك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. مثال ذلك اليهود والنصارى، إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولكنهم وقعوا في كفر وشرك، في كفر أكبر وشرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، كتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الله عبادات قد نسخت وأبدلت فلم ينقادوا ولم يتبعوا شريعة النبي شريعة الإسلام، وهذا كفر أكبر لا ينفع ذلك صاحبه. فهذا النوع قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن غيره، وكان السلف يخافون منها حتى قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال أيها الإخوة، إذا عمل المسلم فأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وأدى الصيام وأدى الحج، كل ذلك ابتغاء لوجه الله طالبا ثواب الله في الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد ذلك لأجل الدنيا، إما لأجل المال أو لأجل الذكر، فهو عندئذ لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، أي أراد الله وأراد الدنيا، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ وأشار إليه أمثاله. فالحذر أيها الإخوة، والواجب أن الإنسان يتابع قلبه ونيته ليكون عمله لله سبحانه متمحضا، وأن يكون التفاته لثواب الله جل وعلا في الآخرة، وألا يطرأ عليه طارئ الدنيا سواء في رياء الناس ومدحتهم وثنائهم أو طلب ما هي من العبادات المحضة أن يطلب بها مالا أو رياسة أو وظيفة. ومن فقه الشيخ أيضا أن ترجم على هذه الآية بالحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى أي طوبى له الجنة. فاكتفى الشيخ في هذا الباب بآية سورة هود وبهذا الحديث، فلله دره على هذا الفقه وعلى هذا الفهم وعلى هذا الانتقاء وعلى هذا الاختيار من أدلة الوحيين، والكلام له صلة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين ممن حققوا لك التوحيد وتوفيتهم على ذلك وأنت راض عنهم، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك نبينا محمدٍ وعلى رسل الله أجمعين، وسلِّم اللهم تسليمًا. وإلى لقاءٍ آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد

0: 99 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول،

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بي إس،
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بي إس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر الدس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي إس.
0: أمانة خدمة بي إس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي إس.
2: شكراً بي إس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: الساعة الآن 4:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: قد في وعدها المحدود هل في الحب أجمل منها.
1: 99.9 اسمعها
2: تعشقها.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: تيمول متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول
7: تيمول.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

0: محلى.
1: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
2: في ناس كتير بتدعي إنها شافت كائنات أو مركبات فضاء هنا على كوكب الأرض، وفي منهم بيدعي إنه مصور ظهور المركبات دي في حتت مختلفة حول العالم، وإن الفيديوهات والصور دي موجودة فعلا.
3: They know the precise orbital of an invisible star. And so where did the information come from? That's the serious mystery.
4: I can't tell you how electrifying it was.
5: People have increasingly over time lost their imagination.
6: I've seen plans in the archives. There is some reality there to the experimentation.
7: ده لسه سؤال أحب أدور له على إجابة.
8: Crashed into one of the towers.

0: the Nazis may have been shooting rockets up.
1: You have to be open-minded. There is a mystery.
2: I think that the ancient Egyptians were pretty amazing.
3: هل في كائنات فضاء موجودة؟ وهل الكائنات دي بتزور الأرض وعلى اتصال بينا من زمان؟
4: أنا اتولدت في مصر في ملتقى طرق ما بين ثقافتين، ثقافة العرب المسلم وتاريخ مصر القديمة. طول عمري كنت مبهور بالآثار الفرعوني وأحجامها المرعبة، وكنت بسأل نفسي وأنا صغير هم بنوا الأهرامات الهائلة دي إزاي؟ ولما كبرت عرفت إن في نظريات كتير حاولت تجاوب على السؤال ده، لكن أكتر نظرية جذبتني وأنا صغير هي نظرية إن كائنات فضاء هي اللي ساعدت الحضارات القديمة دي إنها تتطور. وابتدت الأسئلة. أهلي كلهم مهندسين ودكاترة ومحاسبين، وأنا كمان اتجهت لدراسة الاقتصاد، لكن في نفس الوقت دخلت المسرح وانبهرت بالكلاسيكيات والأساطير وتاريخ العالم القديم. في ناحية بطلب العلم، والناحية التانية بلبي عشقي للمعرفة والثقافة. أنا تربيت على إني أستخدم عقلي وإني أكون منطقي، وعلى إني أسأل أسئلة كتيرة في كل شيء، ولما تجيلي الإجابة بلاقي نفسي أرجع أسأل تاني. الحاجات الغامضة بتبقى زي المسائل الحسابية أو اختبار في علم الفيزياء، كلهم أسئلة والواحد فينا لازم يدور على الجواب. لكن إيه علاقة كائنات الفضاء بالحضارات القديمة؟ في بحثي عن إجابة للسؤال ده لقيت كتاب اسمه عربات الآلهة، كتبه في الستينيات واحد اسمه إريك فان دانكن، فسر فيه رسومات وأساطير من الحضارات القديمة، وتفسيره بيزعم إن الآلهة اللي في بعض الرسوم القديمة هي كائنات فضاء كانت وما زالت بتيجي تزور الأرض، وإن الكائنات دي هي اللي علمت البشرية بناء الحضارة وبناء السروح الضخمة ومن الأهرامات. التفسير ده لقيته في كتاب تاني اسمه لغز الشعرى اليمنية لكاتب أمريكي اسمه روبرت تامبل، وبيتكلم عن قبيلة الدوغان في مالي، وتحديداً عن معرفة القبيلة دي بتفاصيل فلكية متقدمة ودقيقة عن نجم ما بيتشافش بالعين المجردة.
5: From a tribe in Africa, in Mali, the Dogon, it cannot be chance that they know the precise orbital period of an invisible star. They draw pictures of the orbit and they know the orbital period. And so where did the information come from? That's the serious mystery. Now, if you ask the Dogon where it came from, they say that their ancestors were given this information by visitors from the system of the star Sirius.
4: هل يا ترى كلامهم ده صحيح أو مثبت علمياً؟ في بحثي عن أجوبة وصلت الباحثة وكاتبة في الألغاز المعاصرة اسمها لين بيكنت، درست كتب إريك فان دانكن وروبرت تامبل وغيرهم، وكان عندها إجابة مختلفة عن نظريات كائن الفضاء.
6: Hi Lynn, thank you for making the time.
1: My pleasure.
6: I wanted to talk to you about ancient astronauts. When did you first hear about that?
1: I can remember 1968. I was a young woman when Eric von Daniken's book, Chariots of the Gods, first came out. And it was serialized in the Sunday newspapers where I live, well, in the UK, throughout the UK. And I can't tell you how electrifying it was. But very sadly, as the years progressed, and I sort of started to delve into these sort of subjects, you know, I just came to realize that very few, if any, of the examples that von Daniken had given for to back up his theory actually held water, that they're actually true.
6: There are many books that followed. It was almost like a trend.
1: And I sort of started to delve into these sort of subjects. You know, I just came to realize that very few, if any, of the examples that von Daniken had given for to back up his theory actually held

0: الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.

دم البحر خر متسرع يا اهل الريف والبندر اذا ما الوادي قد تفر يا اهل الريف والبندر اذا ما الوادي قد تفر وطم البحر خر متسرع.

تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر والحمر لو نقد صفر والحمر لو نقد صفر.

كان مع المستر وقني قانها لعور حنش بكن مع المستر.

دماغها تظهر وبعض الناس تتنصر. وصالح بن أفندي فر، وصالح بن أفندي.

تزول تتطور ما يظهر من جديد.

0: 빨리.
1: يظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر عسى ماشي وعبلا باتقع عنتر.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكتروني.

0: مشتاقا
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس للنهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

الحمد لله تعالى، والصلاة الزاكية الطيبة على نبينا محمد تتوالى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم أحسن الحديث. بعد أن بيّن ربنا سبحانه وتعالى حال أولئك الفاسقين مع أمثال القرآن وضلالهم بها، خاطب الله تبارك وتعالى من خاطبهم من قبل وهم الناس، أو هو خطاب لأهل الكفر منهم خاصة، فقال جل وعلا: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف يؤتى بها في الأصل للاستفهام عن الحال، وهذا الاستفهام هنا فيه إنكار عليهم وتقريع لهم وتوبيخ. فكيف تجحدون الله الذي دل على وجوده وقدرته، ما يشعر به كل واحد منكم من أنه وجد بعد العدم؟ فهذا تعجيب من حالهم وكفرهم مع قيام الأدلة والبراهين الساطعة على وجود الله وعلى قدرته. فالاستفهام هنا ليس استفهاما محضا، فكان كقول الله عز وجل: فأين تذهبون، وليس المراد أن يجيبوا عن ذلك، بل المراد التعجيب من حالهم وقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من مذاهب شتى، منهم من قال إنه ساحر، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه شاعر، ومنهم من قال غير ذلك. وفي هذه الآية في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، في هذه الآية أيها الكرام إثبات موتين وإثبات حياتين. الموتة الأولى العدم الذي يكون قبل الخلق، والحياة الأولى نفخ الروح، نفخ الروح الذي يكون في بطن الأم. أما الموتة الثانية فهي عند مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية هي حياة البعث بعد الموت، وذلك عقب النفخة الثانية. فهي مثل قول الله جل وعلا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فمن كان قادرا على إماتتكم وإحيائكم وهو ربكم جل وعلا الذي يلي ذلك، وجب ألا تكفروا به، فمن كفر به استحق التوبيخ والتقريع والإنكار. وبعد أن ذكر الدليل على وجود الله تعالى وعلى قدرته، نبه إلى أنه يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولما استعظموا أن يعيدهم بعد موتهم عرفهم خلق السماوات والأرض، ليدل بذلك على أن إعادة الحياة فيهم وقد خلقهم من قبل هين عليه عز وجل، وليس بأكبر من خلق السماوات والأرض. ثم إليه ترجعون، إليه ترجعون، قدم إليه ليدل على القصر، أي إليه وحده دون غيره ترجعون، وفيه أنهم خلقه وحده، وأنهم سيعودون إليه وحده جل وعلا. ثم أتت آية فيها تكميل للاستدلال الذي جاء في الآية قبلها، للاستدلال على قدرة الله تعالى، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أي لأجلكم لطفا بكم ما في الأرض، بعد أن سوى الأراضين سبعا، أي بعد أن سوى الأراضين سبعا كان منه سبحانه وتعالى أن خلق لكم ما في هذه الأرض جميعا. وفي هذا إعلام بأن حاجة الإنسان لا تقوم بشيء دون شيء، وإنما تقوم بكلية ما في الأرض. وفي هذه الآية دليل عند جماعة من علماء الأصول ومن الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يمنع شيء ولا يحرم إلا بدليل شرعي. والمعنى: إن كفركم هذا جحود عظيم، جحود بنعمة الله عليكم وما أمدكم
به سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه الآية فيها تتميم للاستدلال الذي في الآية قبلها، لأنها بدأت بلا واو، فبدأت بلا عطف بالواو في أولها، وذلك ما يسميه علماء البلاغة الفصل، لكمال الاتصال بين الجملتين في العربية. وذلك أن نعمة الإيجاد التي ذكرت في الآية الأولى تكملها نعمة الإمداد التي جاءت في هذه الآية. فهم لا يشكون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، ولا يشكون أن الله هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا، ومع ذلك فالله عز وجل نزلهم هنا منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنهم تصرفوا تصرف من يجهل ذلك فكفروا. فقال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكأنهم لا يعلمون هذا الأمر ولا يعرفونه. وبهذا نعلم أيها الأحبة في الله أن الذي يتصرف تصرف العابثين يخاطب مخاطبة العابثين، وأن الذي يتصرف تصرف الكافرين فإنه يخاطب مخاطبة الكافرين الجاحدين. ولهذا كانت هذه الآية فيها من الفائدة ما فيها. ثم قال الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها جل وعلا، قصد إلى السماء. ولفظ استوى يأتي أيضا بمعنى على، فسواهن سبع سماوات. التسوية أنه جل وعلا جعلهن على استواء وتقويم، وأعطى كل سماء منهن حظها، يأتي أيضا بمعنى على. فسواهن سبع سماوات، التسوية أنه جل

للجمع مع أن المذكور السماء مفردة؟ فالجواب أنه أريد بلفظ السماء الجنس، أي كأنه قيل جميع السماوات، كما يقول العرب كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، ويقصدون بذلك كثرت الدراهم والدنانير. ويجوز أن يعود الضمير أي نون النسوة على أجزاء السماء ونواحيها، فجمعت باعتبار تعدد أجزائها وتعدد نواحيها. وهو بكل شيء عليم، فالله عز وجل يعلم كل شيء، وكل دلائل القدرة التي ذكرت من قبل لا تصدر إلا من عليم. ومن جملة علمه أنه يعلم كفر الكافر وجحود الجاحد، وعلمه ذلك سيقضي على ذلك الكافر والجاحد الذي لا يعود عن كفره وعن جحوده بأن يعاقب العقاب الأليم. فكان هذا فيه المعنى الذي يشبه قول الله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، أي أنه رقيب عليكم يرى أعمالكم ويطلع عليها. فكان الواجب أن يحذر الكافر والمعاند عقوبة ربه سبحانه وتعالى. وللناس كلام كثير حول خلق الأرض وخلق السماء، أي ذلك كان أولا؟ نضرب عن ذلك صفحا ونذكر بأن ثم في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، قال في ذلك بعض أهل العلم إنه جيء بها للتعظيم، فكأن ذلك لتعظيم ما سيكون بعد خلق الأرض، وهو أن السماء أشد في الدلالة على القدرة وأبهى منظرا، وقدم الأرض سبحانه وتعالى ها هنا لأن البشر يباشرون ويلابسون ما على الأرض، فامتن عليهم سبحانه وتعالى بما هو ملابس لهم وما يباشرونه قبل الكلام عن خلق السماء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد،
0: اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
2: والنصف ليلا اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل. كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
0: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناين تيمول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: تعشقها.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: 99.9 99.9 اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بالشراكة مع دويتشا فيلي.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
8: اسمعها تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: مجنونة
1: أهلك عندهم
0: الدار دارك وأهلك عندهم
1: يا فرحة الدار.

0: 99 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9
0: فاصلة 9
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99
0: فاصلة 9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أربع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أربع وأنا الوليد العيسى. للمشاريع والمنتجات قصة طويلة، فكيف من الممكن أن تدير مشروعك أو منتجك بأفضل طريقة ممكنة؟ وهنا يكون اللبس عادة أن تعامل المنتج كمشروع فقط، ولكن بالحقيقة المشروع هو جزء من منتجك. لتبني المنتج مطلوب أنت بحاجة لمشروع بناء هذا المنتج، وينتهي المشروع عند تسليم المنتج بالوقت والميزانية المحددة، بينما المنتج نفسه لا ينتهي، فهو يحتاج التطوير والتغيير ليستديم. لذلك فريق المنتج هو فريق للأبد، أما فريق المشروع هو فريق مؤقت. كتب معن أشقر مدونة بعنوان نجح المشروع ومات المنتج، كيف تؤثر عقلية المشاريع على نجاح منتجك، فعن المنتجات والمشاريع والفرق بينهما، ومفهوم التعهيد أو الأوتسورسينج على المشاريع، وعن إدارة المشاريع نفسها.
2: لو كان بالإمكان أن أنت تجمع 5 أشخاص وتوحدهم على هدف واحد بدون ما يكون مثلا بينهم واحد ينسق الكلام هذا، كان ما صارت فيه وظيفة اسمها مدير المشروع أو إدارة مشاريع. الفكرة في إدارة المشاريع أنه ما هتقدر تسوي شيء كبير يعني بشخص واحد، أو يعني مثلا صعوبة أنه أنت تسوي عمل مترامي الأطراف، أو مثلا يحتاج إلى مهارات متعددة قبل شخص واحد، هتحتاج يعني 2-3-4 توصل في بعض المشاريع إلى 200 واحد بالنسبة للمشاريع التقنية، توصل في المشاريع الهندسية العملاقة إلى 10,000 واحد. فكيف إنه أنت تخلي الناس هذول كلهم يتجهوا لمكان واحد؟ كيف إنه كلهم يحطوا الطابوق في جدار واحد، وليس إنه كل شوية ثاني واحد يشتغل في جهة ويخربوا على بعض؟ هذه فكرة إدارة المشاريع، إنه أنت توحد الجهود بحيث تطلع بهدف. في مثل أفريقي حلو يقول لك إذا أنت تبغى تروح بسرعة امشي لوحدك، وإذا تبغى تروح بعيد امشي مع الآخرين.
1: هذه على إدارة المشاريع، ولكن على المشروع والمنتج
2: سابقا، وأتكلم أنا هنا فقط في المشاريع التقنية على أساس أنه هذا مجالي، فما ما أفتي في مجال ما هو لي. المشاريع التقنية أو التقنية بحد ذاتها زمان كانت الشركات لها سوقها، لها منتجاتها، الكورن فليكس بعلبه، منتجات مثلا نقول فرش الأسنان، أيا كانت كانت تباع زي ما هي، ما في أي احتياج عندك لشيء تقني، أو مثلا هو الفريق اللي يشتغل على برمجة ويشتغل على إدارة سيرفرات، يشتغل على حاجة معينة. فكان أي شيء يتم من حكاية أنه هو مشروع تقني أو مثلا احتياج لمساعدة تقنية، تتم كأنها مساعدة للمنتج اللي عندنا على أرض الواقع. أحتاج مثلا والله طريقة على أساس أنه أنا أحسب التكلفة حقت المنتج، فيسوي فريق البرمجة عبارة عن مشروع بحيث أنه إحنا نحط والله هنا مكان على أساس ندخل الأرقام، نسوي توقعات للفترة الجاية، نشوف مثلا الأرقام اللي هي موجودة على المبيعات السنة اللي فاتت والسنين اللي قبلها، ونسوي زي التوقعات على الشهور اللي بعدها، فنعرف قديش نحدد يعني مشاريع بنا زيادة أو مشاريع إنتاج زيادة. كل هذا كان يعني مثلا تساعد في التقنية، كيف أسوي الحسابات لشركة كبيرة، بدل ما كان أنه 17 محاسب قللناهم إلى مثلا 3، وهم بس يتابعوا مع المشروع التقني اللي سويناه لتقليل المحاسب. كان التركيز كيف أنا أنه أخذ الطريقة التقليدية السابقة وأخليها أسرع بالكمبيوتر، هذا كان التفكير السابق بالنسبة لنا، أو يعني الشغل بالنسبة للتقنية. بعدين صرنا نعيش في عالم ديجيتال أكثر، صرنا نتواصل أكثر عن طريق يعني اللي هو المجال التقني والعالم التقني، صرنا الترفيه حقنا عن طريق الشيء التقني، صرنا مثلا نسوي رياضة عن طريق اللي هو برامج نسويها عن طريق مثلا مساعد إلكتروني، نسوي كل شيء صار عندنا موجود مثلا في التقنية. فصار وصلنا نقطة أنه المنتج ما صار بس لازم يكون له وجود حسي، صار ممكن مثلا المنتج يكون فقط لوحده رقمي، لأنه أنا أبيع الشيء ذا لأشخاص آخرين ليست فقط الشركات، يكون في احتياج وأنا قاعد أوفر له الحل لهذا الاحتياج. فهذا التطور في التفكير ما بين أنه سابق كان المشروع فقط للشركة، صرت لا، أنه أنا أفكر في الشيء اللي أنا حخلقه دحين أو الشيء اللي أنا حصنعه دحين، كيف أنه أنا أبيعه لي كمية أكبر من الناس ويستمر في بيعه على مدى سنين قدام، حيث أنه هو يكون مصدر أساسي للدخل للشركة أو مصدر ربح أساسي يعني. هذا اللي هو المنتج التقني، وهذا اللي هو بدأ يغير النظرة للمشاريع التقنية إلى منتجات تقنية وكيف أتعامل معها.
1: وهذا بسبب أنه كثرة انتشار التقنية بين الناس، أو أنها بسبب العكس أنه بعد ما كانوا يطبقون التقنية في بعض الأعمال شافوا أنها يعني الكثرتها قالوا خلينا نخلي هذه بحد ذاتها منتج. يعني هل هي البداية أنه المنتج طلع على أساس أنه منتج تقني، أو أنه بمساهمته بالمنتج اللي هو كان بالحقيقة له كان له الفائدة الكبيرة يعني من هذا الجانب التقني؟ يعني
2: ممكن أقول هنا أنه لا، التقنية هي اللي كانت الموجودة وكانت محاولات لخلق قيمة منها. يعني مثلا لما نفكر مثلا في ألعاب الفيديو الجيمز، ألعاب الفيديو جيمز ما هي غير محاولة لأخذ هذه التقنية أو هذه مثلا الوسيلة المعينة ونحاول نطلع منها مثلا شيء ترفيهي، شيء يحاكي أو مثلا يخاطب النفس الإنسانية، شيء يحاول يطلع قصة، شيء يحاول يولد مشاعر بطريقة معينة، لكن ما في احتياج لحد ذاته إن هي مثلا كانت الألعاب تتحول إلى تقنية. نزلت مثلا عندنا الألعاب اللي هي البورد جيمز، نفس الشيء مثلا نقول مثال ككتب الطبخ، كتب الطبخ موجودة ولا زالت تباع في المكتبات، ما في كان احتياج أساسي لتحول للتقنية، لكن بسبب وجود التقنية لقينا طرق أخرى على أساس إحنا نخلق فائدة ونخلق مثلا تقديم لشيء الناس يروه أدفع عشانه أو مثلا يروه ذو فائدة.
1: صح فعلا. ممكن نشوف مثال كذا تو جاب بالي، الأماكن اللي كانوا من زمان يلعبون فيها مثلا، الأماكن المغلقة يلعبون فيها بولينج أو تنس أو شيء، مع الوقت يوم دخلت التقنية جت ألعاب الأركيد اللي هي هذه الغرفة الكبيرة، بدأت تدخل أنت وتلعب ألعاب الأركيد. بعدين يوم جت أتاري وطورت ألعاب الأركيد وخلتها في كذا جهاز صغير تخليه في البيت، صار أساس اللعبة هو التقنية، مو أنك تروح المكان وتلعب بلياردو، لا، في البيت أنت في الكمبيوتر تلعب لعبة تشابه البلياردو عشان مثلا يكون السعر أوفر أو عشان يكون أسهل لك وانت جالس في بيتك. فصار اعتماد المجال هذا هو في التقنية.
2: صحيح.
1: مو إنه في العكس يعني. في المقالة في مصطلح اللي هو مصطلح التعهيد، وش مقصود فيه؟
2: التعهيد هو الأوتسورسنج، وأنا يوم يعني كنت أحاول ألاقي طريق الكلمة العربية للكلام هذا بحثت عن الكلمة، فكان التعهيد هو الكلمة. إيش الأوتسورسنج أو إيش التعهيد؟ هو باختصار إنه بدل ما أنا أسوي الشغلة بنفسي أعطيها لأحد ثاني، أعهدها لأحد ثاني. لأنه مثلا أنا شركة مختصة، مثلا أنا أقول مثلا مخبز مختص بشغلي، أنا جيد في الطبخ، أنا جيد في أنه أطلع كل يوم منتجات جميلة، لكن أحتاج محاسبة. عندي خيارين، يا إنما أنه أنا أجيب محاسب عندي وشغله، ولا أنه أنا أطلع المحاسبة برا، أقول ما هي شغلة المحاسبة، ما هي عملي الأساسي، فخلي أحد ثاني من برا يجي يشوف الأعمال اللي عندي يطلع المحاسبة. نفس الفكرة كانت مبنية على الأعمال التقنية، وما كنا نتكلم إنه ما كانت هي الاحتياج بحد ذاتها. كانت الشركات تقول طيب أنا ما أحتاج إنه يكون في عندي فريق تقني على مدار السنة، أحتاج بس يطلع لي البرنامج هذا أو يطلع لي مثلا الطريقة عشان أحسب التوقعات أو الفوركاستنج للسنة الجاية. فإيش أسوي؟ بدل من أنا أتعب نفسي وراح أدور على ناس جيدة، أروح للشركة اللي هي تعلن إن هي جيدة. يا شركة التعهيد، أنا أحتاج إنه أسوي برنامج 1 2 3 4، يقولون إن أوكي 1 و2 يكلفوك كذا و3 و4 يكلفوك كذا، نتفق على قد إيش الزمن اللي نحتاجه، ونقول على بركة الله نبغى الشيء هذا يطلع لنا في 5 شهور في 6 شهور، يخلصوا هم شغلهم، إحنا نشيك عليه نشوف كيف ماشي، حلو شغال، صار عندنا إحنا اللي نحتاجه اللي هو البرنامج اللي إحنا كنا نهدف عليه، وما نحتاج بعدها نقعد نفكر طيب الفريق التقني حقنا اللي إحنا جبناه شو المشروع إيش نسوي فيه، لا خلاص هو في جهته يكمل مع شركات ثانية، يكمل يخلق الفائدة لأحد ثاني، وإحنا شاطرين في الابتكار، فبالتالي نركز على الكلام هذا.
1: وهل لها علاقة بحجم الشركة؟ يعني مثلا كل ما كبرت الشركة كل ما قل التعهيد، لأن مثلا لو قلت شركة مثل جوجل راح يتكون فريق التسويق الخاص فيها لأن شركة كبيرة عندها فلوس تقدر تتحمل هذا التكاليف، أو أن موضوع ما له دخل، يعني مثل أبل تو تقول عادي تسوي الأوتسورسنج هذا لأنها ما تعرف تروح تصنع أو ما تعرف تسوي كذا.
2: هي يعتمد على واحدة منها حجم الفريق اللي هو صح نقول حجم الشركة، لأنه كل ما كنت أنت شركة صغيرة كل ما كان عليك بالصعوبة أنه أنت تتحمل تكلفة كل الفرق الثانية، أو لازم تركز أنت على جزئية واحدة. الشيء الثاني اللي هو طريقتك في التفكير أو طريقتك في تركيزك في أعمالك للشركة، وين تبغى تحط جهدك كفريق. أنا أبل وأقدر أسوي مثلا البرامج حقتي برا، خلي شركات ثانية تسوي لي إياها، وأنا أحط بس اللي هم فريق عمل يفكر.

لي ايش البرامج اللي انا ابغاها. يقولوا لا، احنا طريقتك في التفكير او طريقتك في تركيزك في اعمالك للشركه وين تبغى تحط جهدك كفريق. انا ابل واقدر اسوي مثلا البرامج حقتي برا، خلي شركات ثانيه تسوي لي اياها وانا احط بس اللي

0: نرجع لمثال المخبز مثلا، المخبز يقول ما عمري حاحتاج ان انا يقعد عندي محاسبه، محاسبتي على شيء بسيط طوال السنه او طوال السنين اللي عندي، فليش انا اركز على الشيء ذا؟ اذا اسهل لي انه انا اقول خليني اجيب واحد يسوي لي مثلا مشروبات خفيفه، ولا مثلا اسوي لي منتجات ماكولات وافتح لي جزء مقهى لانه ضمن اختصاصي، لكن ما اركز مثلا في انه واحد يسوي لي تطبيق، ليش اجيب عندي فريق تقني؟ هذا برا. ليش اسوي عندي فريق محاسبه؟ هذا برا. ليش اسوي مثلا فريق دعايه واعلان على طول السنه؟ ما احتاجها، خليها برا. ركز انا في الاشياء اللي انا اقدر اتوسع فيها واركز فيها.
1: وش الفرق بين إدارة المشروع أو إدارة المنتج، أو مثلا وشلون أقدر أقيس نجاح المشروع ونجاح المنتج؟
0: كبداية إدارة المشاريع جزء من إدارة المنتجات، ما أبغى أنه أنا يتحط فيه أنه في فروقات ما بين الاثنين بحيث أنه هما وجه لوجه. هي عبارة عن أنه لما أنت تفكر بمحدودية المشاريع على نطاق المنتجات في عندك إشكالية. لما أنت تبغى تسوي مشروع أنت عندك فيه تركيز على نجاحه، بأنه أنا أخذ متطلبات 1 2 3 4، في آخر المشروع لازم تطلع 1 2 3 4 بالشكل اللي هو كان متصور وبالشكل اللي تم الاتفاق عليه. قلت أنا أبغى مثلا كيكة تكون والله بنكهة فانيليا مثلا، أو أحتاج عليها مثلا زي الاسم يكون مكتوب، أنا أتوقع في آخر المشروع أنه يكون في عندي الكيكة هذه موجودة بالشكل اللي احنا نبغاه، مو الاقي فجأة والله انها صارت كيكة شوكولاتة فجأة يعني.
1: وهل كيكة شوكولاتة هنا هي المنتج اللي انا بيه، ولا المشروع اني اسوي كيكة شوكولاتة؟
0: هي يكون المشروع هنا انت تسوي حاجة. اذا بتكلم لك عن تفكير المنتجات من ناحية مخبز، خلينا نطلع فيها بالمثال الثاني. إن انا لما اركز انه يجيني زبون يقول لي انا احتاج كيكة تكون مثلا 3 طبقات، احتاج عليها كريمة، واحتاج مثلا تحط فيها نكهة نعناع ونكهة موز ونكهة اناناس، كتفكير يعني مثلا واحد يعرف ذاق كيك قبل كده يقول ايش النكهات الغريبة هذه. لكن في اللي صار انه جاني زبون وقال يبغى الشيء ذا، انا علي انه انا اطلع له في الاخير كيكة تندمج عليها كل المتطلبات هذه، كيكة بنكهة فانيليا وتندمج معها النعناع والموز والاناناس. كذا تفكير مشروع، انه انا ما اجادله في الكلام هذا. تيجي جزئية ممكن اقول له طيب النكهات هذه ما تجي مع بعض، هل انت متأكد؟ ايش رايك طب نبدل هذه النكهه مقابل ذي النكهه، نسوي كذا. هنا صار ايش؟ هنا صار ان انت تضيف زي جزء استشاري فوق حكايه المشروع حقك. المشروع انه تنفذ الكيكه، لكن انت ضفت عليه جزئيه استشاريه تقول له ترى الكيكه تطلع لك اطعم لو انه انت قللت 1 2 3، مو شغلتك انت انه انت تقول له لا والله الطعم حقك مو كويس ما حسوي لك الكيكه، انت مهمتك انك تخبزها. هذه اداره المشاريع، او هذه مثلا نقول اللي هو تفكير المشروع، انه انا احتاج عندي متطلبات معينه تطلع في الاخير. كيف تيجي اداره المنتجات؟ إدارة المنتجات إنه أنا ما أستنى زبون يجيني أقول أنا أبغى لما واحد يخش عندي الباب على طول أقدر أبيعه كيكة، على طول أبغى أجهز له حاجة. فما ينفع مثلا إنه أنا أحط الكيك اللي يعجبني أنا كذوقي، نحتاج أشوف الناس اللي حيجوني للمخبز حقي إيش أذواقهم، إيش الأشياء اللي حبوها. هل إحنا مثلا في السعودية بحيث إنه التمر يعتبر منتج توقع تلاقيه في كثير من المخبوزات، ولا إحنا مثلا في هاواي الأناناس يكون مثلا منتشر، أو مثلا في اليابان مثلا الموتشا واللي هو الشاهي الأخضر الظاهر كنكهة تكون متقبل عند كثير من الناس. لما تشوف مثلا أنا إيش الخلطات اللي الناس تحبها أقول طيب خليني أسوي مثلا كيكات جاهزة بهذه النكهات، أنا في توقعي أنها ممكن تمشي. أجرب أول أسبوع ونزل الكيكات هذه أشوف في إقبال، أوكي نكهة التمر مثلا ما مشيت معايا في المنطقة اللي أنا فيها، لكن مشيت معايا مثلا الشاهي الأخضر. هنا أنا قاعد طلعت زي المنتجين، طلعت منتج بنكهة معينة والنكهة الثانية. أروح الأسبوع اللي بعده أقول طيب بلاش من التمر، خليني أركز على المتشا واحدة، أضيف على الشاي الأخضر أركز عليها، مثلا واحدة تصير كيكة شوكولاتة مع الشاي الأخضر، كيكة مدري إيش مع الشاي الأخضر. كذا أنا قاعد أحاول أعظم القيمة، أعظم إنه لما يجيني واحد من الباب بيطالع في المنتجات اللي عندي أو اللي هو الكيك اللي عندي حيختار واحدة منها بنسبة 100%. كل ما كانت النكهة لا تطابق الناس اللي داخلين معايا من الباب، كل ما قلت قيمة المنتجات اللي عندي. لما نرجع نبنيها على كلام المنتجات اللي احنا كنا نقوله، انه انا لما ابغى اطلع بتطبيق رياضي، ابغى اطلع بتطبيق تسويقي، كل ما دخل معايا ناس شافوا التطبيق وقعدوا فيه وعجبهم واشتروا منه، معناها انه انا قاعد عظمت لهم القيمة اللي هم شايفينها في التطبيق. وكل ما دخلوا وخرجوا، يعني واحد شاف التطبيق شافوا دقيقتين وثلاثة

0: دقائق بعدين ما عمره رجع مرة ثانية، معناها أنه أنا قللت من القيمة اللي هو شايفها. فشطارتي في إدارة المنتجات أنه أنا أعظم القيمة، أشوف إيش اللي يحتاجون الناس وأمشي لهنا.
1: طب إذا أنا شفت وين الناس رايحين وقررت أني أنا أسوي لهم كيكة تمر مثلا، أنا الحين عندي هذه الويلنج أني أنا بسوي كيكة التمر هذه، مو في هذه المرحلة أنا أحتاج أني أدير المشروع، ما أدير المنتج، أنا أحتاج شخص يدير لهذا المشروع اللي هو إنتاج الكيكة.
0: هذا كلام صحيح، أنه هو إذا كنت أنت الخباز يعني بنفسك اللي تدير المخبز وبنفسك الخباز، ففي الحالة إيه أنت اللي ماسك التفكير في المنتج وماسك إدارة المشروع، حتسوي الكيكة بنفسك. لكن في حال أنه أنت صاحب المقهى أو صاحب المخبز ومهمتك أنه أنت تطلع المنتجات وتختار اللي هو إيش اللي حيمشي إيش اللي حيتباع في السوق، تقول هحتاج هذه الكيكة وهذه الكيكة وهذه الكيكة، تبدأ توزع دحين صنع الكيكة على الخبازين، على الخباز الأول الخباز الثاني، يصير في عندك مدراء مشاريع أنت تتابع معاهم أساس تشوف المنتجات هذه بعد ما تخلص تطرح لي الواجهة حقة المخبز وتبدأ تباع، الأرباح حقتها نرجع نركز فيها على إيش اللي مشي كويس إيش اللي ما مشي كويس.
1: طب كيف ممكن أقيس نجاح المشروع وكيف ممكن أقيس نجاح المنتج؟ يعني تو كيف أقدر أقيس أداء الخبازين اللي أنا أعطيتهم عشان المشروع هذا، وكيف أقدر أقيس المنتج حقي أنا كشخص؟
0: تركيز المشاريع عادة يكون على التنفيذ والوقت. في معهد في أمريكا يسمى معهد إدارة المشاريع أو BMI، واحد من المعاهد المشهورة جدا، والشهادة حقتها يهدف لها كثير كل تقريبا مدراء المشاريع. يكون عندهم زي التعريف يقول لك انه المشروع والجوده حقته تنبني على قد ايش هو مطابق للمواصفات اللي طلبت في بدايته. يقول لك مثلا لو بنيت ملعب كان المطلوب انه هو يستحمل 30,000 مشاهد، لكن انت اخترت تصاميم واخترت يعني مثلا طرق بناء وحطيت اسمنت بحيث انه هو يستحمل حتى 90، وبالتالي زادت عليك الكلفة، نقول إنه هنا أنت فشلت في إدارة المشروع بطريقة سليمة. كيف الكلام ده؟ الحين أنا حطيت ملعب يتسع 90 وأنت كنت طالب 30، أقول له أنت كان تركيزك إنه في عندك ميزانية محددة لمتطلب معين لازم يطلع بمعايير الجودة والسلامة حق 30، لأنه هذا كان المتطلب. أنت رحت زدت الميزانية عشان تطلع 90 بينما الملعب ما حيصير 90، هو كان التركيز على 30، فهذه انت اخليت به اللي هو المتطلبات الاساسيه. فتركيز المشاريع تتركز على ايش كان المتطلب، ايش كان الوقت المتوقع، ايش كان الميزانيه المتوقعه. هذه تركيز انا لازم اطلع ضمن الاشياء هذول. هل ممكن اغلط في حساب الميزانيه؟ يس ممكن تغلط في حساب الميزانيه، ولها طرق على اساس ان انت تقول يعني كيف ممكن نقلل حكايه الاغلاط في المشاريع المستقبليه. وكل ما زادت جودتك كل ما قلت أوه حنجيبها مثلا ضمن سنة بنسبة 50%، لكن سنة وثلاثة شهور بنسبة 90%، فنعرف أنه والله مشروع عند سنة وثلاثة شهور غالبا حيخلص. يعني نفس الشيء بالنسبة للميزانية، نفس الشيء بالنسبة للشيء الثاني. فهذا التركيز بالنسبة للمشروع أنه أنا أخلص المطلوب مني ضمن الوقت وضمن الميزانية. المنتج لا، أنت ليش خلقت المنتج؟ إيش كان الهدف اللي أنت سويت من المنتج؟ هل هو أنه أنت عندك مثلا نفترض مصنع، والمصنع ضمن من الأشياء اللي أنت تسويها نفترض إنه في عندك زي مخلفات لازم تتعدل، تقول إنه المخلفات هذه أنا لو رميتها برا جهات التشريعية بتقول لي ترى أنت قاعد تسوي شيء مخالف. فلو إني أنا سويت طريقة أو حليت عبارة عن مادة أو منتج طلعته يحل لي المشكلة هذه، أقدر أتخلص من المخلفات اللي قاعدة تطلع من المنتج. أنا غطيت كذا احتياجي أنا. بس لو أخذت كل المصانع اللي تسوي نفس الشيء وقلت لهم أنا نجحت في مصنعي بأن أنا أسوي ذا الاحتياج أو يعني أحل هذه الإشكالية، إيش رأيكم تشتروا مني المادة اللي أنا اخترعتها أو اشتروا مني الطريقة اللي أنا سويت فيها تخلص من المخلفات هذه؟ صار دحين أنا عندي منتج. ليش؟ لأنه أنا اخترت مشكلة أو اخترت حاجة أقدر أبيعها على أشخاص آخرين وأطلع منها فائدة. لو كان فقط بالنسبة لي أو لمصنعي، أنا سويت مشروع، أنا سويت بروسس، أنا سويت طريق أو يعني مثلا نقول طريقة عمل تحل مشكلتي، لكن لازم هو أنه هو يتعطي لأشخاص آخرين على أساس أنه يصير منتج. نفس الشيء مثلا نقول لو انه الناس يحتاجوا الى نظافه اسنان، فانت الطرق على اساس ان انت تسوي نظافه الاسنان ممكن يكون مثلا عندك الفرشه والمعجون، ممكن يكون في عندك اللي هو مثلا الخيط اللي هو مثلا ينظف ما بين الاسنان، ممكن السواك. انا اطالع واقول طيب انا ايش اقدر اسوي؟ هل انا ممكن الاقي طريقه جديده على اساس انه ادي الاسنان نظافه بدون مثلا ما يعانوا؟ السواك في المشكله انه صعب تجيبه غير يوم الجمعه قدام المساجد مثلا، ولا مثلا نقول انه معجون الاسنان طعمه بالنسبه للاطفال ما هو مساعد، فخليني الاقي طريقه مثلا على اساس احل الاشكاليه هذه فوق اللي هو اختراع المعجون او فوق اللي هو الاختراع اللي موجود. اجربه صنعته عن طريق مشروع، انه مشروع اصنع مثلا معجون اسنان بطعم معين، انزل لي السوق واشوف هل الناس يشترون المعجون ذا، طيب لما استخدموه هل هم راضين على الشيء ذا، اذا كل شيء ماشي ابدا اطلع زياده منه. طيب الناس شافوا المعجون وحلو عجبهم، لكن قالوا والله يحتاج مثلا انه هو يشيل الطعم اللي باقي في الفم، فخلينا نطور شويه على المنتج هذا. طلعوا خالص. طيب مثلا الناس والله قالوا انه شكل العلبه ما هو محبذ للاطفال، طيب خليني مثلا اطور على شكل العلبه. الشغل المستمر هذا على نفس المنتج اللي هي اداره المشاريع هو اللي مثلا نرجع لسؤالك الاساسي اللي هو كيف اقيس النجاح. اقيس النجاح بان كل اضافه، كل تطوير جديد لازم يؤدي الى نجاح زياده في المشروع، بحيث ارباح، بحيث عدد مستهلكين، بحيث توسع جغرافي في الناس اللي يشتروا مني.
1: طب اذا قلنا مثلا هنا اذا انا عندي هذه الفكره، فكره المعجون اللي مثلا بالطعم هذا الجديد، وجبت شركه او سويت هذا التعهيد وقلت لهذه الشركه سوي لي هذا المشروع، وسلمت المشروع حقي، ولكن انا الحين بعد ما طرحته في السوق شفت انه في اغلاط ثانيه ابغى اعدل عليها. لو رحت سويت تعهيد اخر جبت شركه ثانيه، اذا رحت سويت تعهيد ثالث جبت شركه ثالثه، بيكون مكلف علي انا كمنتج، فكيف اقدر اضمن ان ينجح المنتج عندي بدون ما تكون عندي هذه التكلفه العاليه جدا؟
0: هي فيها مثلا هنا نقطه في السؤال نفسه، اللي هو لما اجيب انا شركه اولى واجيب شركه ثانيه واجيب شركه ثالثه، انت لازم تقدر تسوي الكلام هذا وتسوي منتج وما عندك مشكله، طالما انه في عندي تطوير على المنتج ما هتفرق معاك كثير بالنسبه لحكايه انه انت سويته مع نفس الفرق، طالما انه انت مستحمل الاغلاط والكلفه اللي تصير. لكن اللحظه اللي انت تقول ترى هذا مكلف علي، هنا ذيك الساعه لازم ترجع وتطالع انا طيب الطريقه اللي سويتها فيها هل هي صحيحه ولا لا. انا المنتج حقي لما اوصل الى التوليفه الناجحه ممكن اوصل الى نقطه وخلاص اقول ما ابغى عليه تطوير زياده وبحطه، فمثلا اديته فرصه 2 3 4 5 اقول مثلا 10 فرص ونجح. لو كان ممكن اسوي المنتج من اول مره دائما شركه تعهيد حتكون الفكره الناجحه بقوه، لكن ما يصير الكلام هذا. يعني نادر جدا المنتج من اول مره ينجح، فبالتالي نقول لما تطالع انت في تطوير المنتج فكر في انه يكون الفريق عندك، لانه سهل انه انت تجرب مره واثنين وثلاثه واربعه. لكن والله اذا عندك منتج قدرت تبيعه من اول تطويره قد يكون شركه التعهيد ارخص لك، لانه تركيزك في ذيك الساعه حيكون على انه ادي الخبز خبازه اللي هم الفريق التقني الجيد اخذ المتطلبات اللي انا ابغاها وطلع فيها. لكن لانه احنا نؤمن انه 90 من المنتجات تفشل، فمعناها انه مو من اول مره حتيجي، لازم اطور عليه مره واثنين وثلاثه واربعه. معناها انه انا لازم يكون في عندي طريقه اساس اخفض التكلفه حقت المره واثنين وثلاثه واربعه. إذا سويت عن طريق تعهيد شركة وطلعوا لي منتج إذا اكتشفت فيه أخطاء، فأنا راح أدور على شركة ثانية وأدي الفريق، والفريق يشوفوا المشكلة الأول مرة يقولوا طيب أوكي هذول يبغوا معجون أسنان، إيش يعني معجون أسنان؟ إيش المواد في معجون أسنان؟ فين نصنع معجون أسنان؟ إيش الطعم الحبوب؟ هعيد اللفة هذه مع كل فريق تقني أقعد أسويه، وهنا تصير في عندك الكلفة، هنا تصير إنه الوقت المستغرق أكثر كثيراً من لو كان الفريق عندك متركز في جهة واحدة. لكن إذا أنت مستعد تستحمل التكلفة هذه
2: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: 99.9 اسمعها تعشقها
9: منتجك هيكلف للتطوير 100 مليون، مبلغ مرة كبير، لكن الأرباح المتوقعة 17 مليار. 100 مليون ولا حاجة، ما عندي مشكلة أنا أسويها مرة واثنين وثلاثة، لكن بالأساس كل فريق تعهيد جديد حيطيح في لفة إن هو يفهم المشكلة من جديد. قد يقول لك الفريق السابق ما كان يعرف إيش قاعد يسوي، فيرجع لك يبني المنتج من أول جديد، يبني المصنع حق المعجون من أول جديد، يكتشف أغلاط مثلا معينة فيضطر يصلحها. فأسهل كثير أن تبنيها بفريق واحد، وهذا اللي هو الشيء المفروض يكون دارج في المنتجات وليس أنك تستخدم التعهيد.
10: الله يعطيك العافية معنا.
9: العفو أستاذ كريم.

كنتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: تسعة وتسعون
0: فاصلة تسعة
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
11: ليش مش شاي الكابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف كيف
11: يا صباح الشاي.
12: لا تحاول
11: حلوة.
12: صباح البن أحلى.
11: شاي الكابوس
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون
1: فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
6: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

Gracias.

Toxicoman.

الحياة ممكن تلقاها بصورة، والابتسامة تشوفها والدمعة تلمحها، ممكن بسبة صورة والفزة بعد سببها صورة. مشاعر الصورة غير، كل صورة بحياتنا لها تأثير مثل صورتك.